0: ستعتد سواتين ن انا حي لعب لو
1: ابتك زي ما سن ملقسن هو بات يوم نيرم بحفشه كودسن كنقفن كمعرارن كرمن كسرحن كقدفن استدلي حساب بماسه ويه شفرا عيدران قال اني وزغلص نيرو اتقندي مباها حالي معكني نيرو كبهالي قال
0: زبال ما جاران وركا اولنيا بني تول ماشو هو
2: تول ماشو اكو
0: كميخه ديغات كاساي بالا ادغلو كميخه ديغات كاساي بالا ادغلو لغاز ديلي لغاداتو راس ديلي سارس داتو منشر ديلي ون منشر راتو سغار ديلي ون سغار راتو غويتا صبا خا غويتا خا اجبو ما انت خا زنار زخبو اسخا امبساتي بيت كواليو حلاو مربي خا مغارجا ديابو لمو تاريخنا هنا الليل ذهبت كتويلو مرص لهم خبز مع اربع بعور برا يمسي بياتي ولا معشو بال اتمرعوب
1: بزي كازي هبوبات سبات بهوت انكلو ما سنياتات يعدو ممو قدمي موتهم حق انيا مسلو من تقبارو من كسمعو ويدليو ما سنياتات كا اتي اب بايتا زولو لكع مسلو من تقبارو من ايقل صلوم
0: ابينا ازجي زبهال بعال تركه امراغوز نبي ادشلو من كاني ني ناتقوصا اولو الى ملوم اجند اولو وللي
2: مني ما اولو زبلوم
0: ابينا ازجي اولو نوللي حجي اتقوصا اي ركاب دارم سبوت قصي ويه زيت وللي لمو كاميرا قبصا كاميرا فيدل هاو كاميرا فيدل هاو اراخ ارحنا اراهو مسله لا زيت ركب جدل بوزما زيت بتخ عندل كلا قدان بديل كخيت قون كيت بدل نقدام كازبل يلمو بدحري نسوم ناشدش تصب نام نور خيبم داوم نور فليشوم يبال
2: بتاماس وتويه
0: وتويه بديل كخيت قون كيت بدل كلا قدان قلت فكان قدام كازبل يلمو
1: عبنت نايزي صبات اتي كونا ايلوم زصنعو طراي زي كوني نغرا من قدوم حلف كبلو سمعو زير الصعوب زحت يم ازي توهبون استوبلون كخون يخاليو بتوسقي
2: كندي عد ما غير كان لخيا
0: سبعه
2: لتا سبعه
0: اتي
2: اجي مو زغلو زانتاتات بنباب ديزمص ولا بمسمع كاب حبيتي زمص كابيها زغلو زانتاتات توهالو نو
0: حدا مصحفتي يريه بزانتا خاني نعبيتي كم ديالك كفيل يا سمم كاب تظهر بلا ولا دوي لم دحنا بلنا قبلو قالو هي بقى حنقول يقبلو دحنا بلنا يلوم نعد خمس غنو وان كاني نزخنا ام دحزن ونام دمرا بقى تبهلي بقى يقبلو يا حنقول يا سنه ولا مجد حل زحلف سيلق العالم قرايرني تايب لا اللي تسمع ولا هيجي ولا هيجي

0: وأبرز ما جاء فيها.
1: فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. العمل على منع الحوادث وعواقبها من خلال ضمان كفاءة المركبات في مديرية عبد القيح وصنعفه. التبرع ب 133 كيس دم لتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. في الأنباء العالمية، اختتام مناورات باناماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية القناة. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. القاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. كرم فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي في 12 من أغسطس بمدينة مندفرة 65 معلمة نموذجية تم اختيارهن من 12 مديرية خلال برنامج أقامه لتشجيع وتقدير المعلمات المتميزات، حيث تم تقديم شهادات تقدير ومكافآت مالية لهم. وجرى التكريم بحضور مسؤولي وزارة التعليم والإقليم الجنوبي، حيث أوضح المنظمون أن معايير اختيار المعلمات المكرمات شملت الالتزام بأخلاقيات المهنة والتفاني في العمل وإعداد وتنفيذ خطط التدريس وجودة عمليتي التعليم والتعلم، إلى جانب العلاقة مع أولياء الأمور والمجتمع والمبادرات الرامية إلى التطور المهني والشخصي. وأكد مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هاب تزكي دانه أن المعلمات المكرمات ينتظر منهن أن يكن قدوة لزميلاتهن، وأن يسهمن في تعزيز جودة التعليم وخلق مزيد من الحافز للارتقاء بالأداء المهني. من جانبها، أشارت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد إلى أن مشاركة المرأة وكفاءتها في قطاع التعليم تشهد مستوى متقدما، إلا أن هناك حاجة إلى مواصلة تعزيزها وتطويرها، موضحة أن العمل جار لتوسيع برنامج التشجيع والتقدير ليشمل جميع المعلمين والمعلمات. وتشير بيانات فرع التعليم في الإقليم الجنوبي إلى وجود 3943 معلمة يدرسن في المراحل التعليمية من التعليم ما قبل المدرسي وحتى المرحلة الثانوية، ويمثلن نحو 55% من إجمالي عدد المعلمين في الإقليم. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عدد من المواطنين المقيمين في مختلف الدول قدموا تبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار، تبرع الإريتريون المقيمون في إدمونتون وضواحيها بكندا بمبلغ 127,606 نقفة، فيما قدم الإريتريون المقيمون في مدينة لوغان بولاية يوتا الأمريكية مبلغ 3,440 دولارا أمريكيا. كما قدم الإريتريون المقيمون في كوبنهاغن الدنمارك بمبلغ 75,579 نقفة، بينما تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة أوربرو بالسويد بمبلغ 36,486 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي إطار دعم رعاية أسر الشهداء، قدم أعضاء جمعية النضال الضميري المقيمون في ألمانيا مبلغ 5,040 يورو، فيما تبرع أعضاء جمعية الفرقة الرابعة 491 المقيمين في عدد من الدول الأوروبية بمبلغ 3,300 دولار أمريكي. كما قدم أعضاء جمعية في جنوب السويد مبلغ 2,100 يورو، فيما تبرع الإريتريون في يوشيك وضواحيها بالنرويج بمبلغ 32,211 نقفة. وقدم الإريتريون المقيمون في مدينة أوسيك بالسويد مبلغ 26,300 كورونا سويدية. كذلك ساهم أحد المواطنين المقيمين في أنغولا بمبلغ 7,800 نقفة لصالح رعاية أسر الشهداء. تجرى عمليات تدقيق صارمة خلال الفحص السنوي للمركبات لضمان جودة المركبات ومنع الحوادث وعواقبها في مديرية عد قيح وصنعفه بالإقليم الجنوبي. وحث الخبراء مالكي المركبات وسائقها على إجراء الفحوصات والصيانة الدورية لمركباتهم والالتزام الجاد بالفحوصات السنوية، إذ أن المركبة غير المطابقة للمواصفات قد تعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر. وبحسب السيد داويت قبرآب الخبير الفني في مكتب النقل العام في عد قيح، يسمح للمركبات المؤهلة بالعمل على الطرق بعد خضوعها لفحوصات سنوية. وقال مدير مكتب خدمات النقل العام في مديرية عد قيح السيد بلت أملاقت عامة

أن الفحص السنوي برنامج هام لفحص المركبات غير الآمنة وغير الصالحة للاستخدام. وأكد محقق حوادث المرور السيد ولد ميكائيل عقبا قرقيس إنه في حال ثبوت عدم اجتياز أي مركبة للفحص السنوي فسيتم تغريمها وفقا لتوجيهات شرطة المرور ووزارة النقل والاتصالات. من جانبهم حث السائقون وزارة النقل والاتصالات على الاهتمام بسلامة مركباتهم. شهد الإقليم الأوسط حملة للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 133 كيسا من الدم بهدف تعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأقيمت الحملة خلال الفترة من 27 من يوليو إلى 8 من أغسطس بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات في الإقليم، من بينها قسم المياه وفرع القانون والنظام والمكتب المركزي لإدارة الإقليم وقسم التنمية العمرانية وفرع السجل المدني وفرع المكتبة العامة، إلى جانب جمعية قدام المحاربين. وأوضح القائمون على الحملة أن تنظيمها جاء في إطار الجهود الرامية إلى سد النقص الذي قد يطرأ على مخزون الدم خلال موسم الخريف وضمان توفر الإمدادات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى نقل الدم. ويشجع بنك الدم الوطني على التبرع الطوعي بالدم، موضحا أن بإمكان النساء التبرع بالدم 3 مرات سنويا، بينما يمكن للرجال التبرع 4 مرات سنويا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، اختتمت بجمهورية بنما مناورة بنماكس لعام 2026 بمشاركة قوات عسكرية وأمنية من 19 دولة بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك لحماية قناة بنما والبنية التحتية الاستراتيجية المرتبطة بها. جرت المناورات خلال الفترة من 3 إلى 13 من أغسطس من عام 2026 برعاية القيادة الجنوبية الأمريكية وبالتنسيق مع الحكومة البنمية وبمشاركة أكثر من 150 من أفراد القوات البحرية ومشاة البحرية وقوات الأمن العام إلى جانب مؤسسات مدنية وأمنية متخصصة. وركزت التدريبات على تطوير قدرات التخطيط وتنفيذ العمليات متعددة الجنسيات وتعزيز التشغيل المشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن اختبار إجراءات الاتصال وتبادل المعلومات وربط البيانات في الوقت الفعلي. وتقود بنما المناورات بالتنسيق مع الدول المشاركة في إطار جهود رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التعاون الدولي لحماية قناة بنما التي تمثل ممرا ملاحيا حيويا للتجارة العالمية. نددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى وبأنها لن تتسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها الدول المعادية. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اعتبرت بيونغ يانغ هذه المناورات أكثر استفزازا من التي جرت في الماضي، مشددة على أن مبدأها الثابت هو الرد على أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع. وستشمل مناورات أوليتشي فريدوم شيلد مشاركة 18,000 جندي كوري جنوبي مع نظرائهم من القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد والتي يبلغ عددها 28,500 جندي. وقال متحدث إن المناورات ستعد الجنود لاحتمال خوض قتال ضد القوات الكورية الشمالية التي اكتسبت خبرة قتالية ميدانية. أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، معربا عن ثقة بلاده في مواصلة وتطوير التعاون الثنائي بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وذلك خلال زيارة رسمية من الوزير التركي لمصر تستمر لمدة 2 يوم. وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا وزخما متزايدا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العلاقات بين بلادها ومصر تسير على مستوى مرتفع للغاية، مشيرا إلى أن الشراكة الهادفة لرفع التبادل التجاري ل 15 مليار دولار إلى جانب تطور العلاقات الثنائية بالتوازي مع تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة. في النبأ الأخير، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم في شرق اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بتعطل حركة المرور وخدمات مطارات

وقطارات وفق ما أعلنت السلطات. وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت إلى إطلاق تحذيرات من انهيارات أرضية وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية للمرة الأولى تحذيرا من المستوى الأعلى بشأن الأمطار الغزيرة في منطقة تشيبا. وذكر مكتب إدارة الكوارث في تشيبا أن نحو 6000 مسافر علقوا داخل مطار ناريتا، أحد المطارين الرئيسيين اللذين يخدمان طوكيو، بعد إلغاء العديد من رحلات القطارات المتجهة إلى المطار والمغادرة منه. سيدات سادة، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. فرع وزارة التعليم يكرم معلمات نموذجيات في الإقليم الجنوبي. العمل على منع الحوادث وعواقبها من خلال ضمان كفاءة المركبات في مديرية عد قيح وصنعاء. التبرع ب 133 كيس دم لتعزيز مخزون بنك الدم الوطني. اختتام مناورات باناماكس بمشاركة قوات من 19 دولة لتعزيز حماية القناة. بيونغ يانغ تندد بمناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية وتتوعد بالردع. والقاهرة وأنقرة تستهدفان زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون العسكري. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Híjole. Ah, revelarlo. Bueno, se ve algo. Ah, me dejas en realidad, te vas a echar una vez. Ah, no me dejas ese tiempo.
1: كم يا حيش مستا
0: Ah, mujer, ¿cómo
1: كم كل نقر نواي تدرو بيا خمزة لها خردا أكلالي انت يكون كهمزة لها حتى تنقر نكم انت مخرنا له ماشي مزو حجم تخيز اللي خبهريات مزو تقام لا إذا تحاها زي بلني يهنا من هيتم
0: تخيل

0: كم يرخي بكام مسرح؟
1: بلا بتاع نسبوع
0: قاعد تبوه هنالك مو انت قاعد ستي تيك انت لك
1: زهون انت بس خذ مالتك
0: هنا طبعا كده اوتو تقولك
2: كيف ما بعيدكم؟ ايه اللي رحله؟ ايجوا امي
0: انت خد ستي انت كم جلد؟
3: اي ستي ما هو تحس لحد تهوي خير هل رح بكرة؟
0: بك حري ما تأخو من لي الحمد لله
4: تبقى ما بعد انبر كان ميديا انا ميديا سيجر كان
0: هينو زيت محراني اخا كم اخذ بلها ما تحن؟
4: ما تحن؟ يو تيب تلتب جريب زيت محراني ما تحن تخد لنا أنا من كل خورك قسم يزودي إبرتكم دكان كله كم كم تثر قسم
0: طب إنت جاي لك طفول حماة زارة
4: يلا يلا تعزك
0: أزغ أنا ما ينقركني مع علت فلينا خوفي لنا إذا نقركها
4: عرفت مع علت أخذ سخر لغي جين كتحكم بيو سخر تأكله دوس أبي كي بيتسع قال لك أخاد سبس لزخاب كان عيني أكن
0: كون أمي وتأنن لعل ما نمسك مساخن تقربين تصبو قيرات فلدي حمزة
4: ما تصبو حرا أي قريب قريب كنا أي ريع قطر عقل وزربو زربو قير كنا
0: كدو لها الكرب
4: دو لايكي

0: acá a Ojero, ¿no? ¿Sabes en Ojero?
1: ¿Cómo?
0: ¿Ojero?
1: ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero?
0: ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero? ¿Ojero?
1: ¿Ojero?
2: ميكال بغاد قلكم تحكون
3: قال له انتي كعاملني كلك الى العام يكونني اتنكو تسفاي لازمك حلز نور دانيال لو انتي كم سخون تسفا زقرت مسلالو
2: وجه وجه لازمك كاي قرتي كم زي الكول حنت كنرادا داينا خلينا ግድ እንደለይ ካለኹ ምስ በልክን እንታይ ኮይና ኢለግ እንዳጉ ይኸ ይመፅ
3: ኩሉ ልዕሊ ዓመይ ኮይኑ ዲሕውሱስ ኢል ንተምኪለ
2: ይ ሚካ እንታይ ኣሉ ዲ ሓደሽ ነገር
3: እዚ ሕጂ ዝነግረካ ግን ዳንኤል ከይስ ነግሮ
2: ይ ሚካ ዳና ሓወይ እንታይ ኮይኑ ዲ
3: ዳና ሕማ ኣሎ
2: ሕማ ኣሎ كمي مالو
3: كمي مهول كمي كمي مهول يا تمكيل تزي ود ازنا مره فورش التماي كوينن تچني قهو تواطيرو نحلو بقى دحاني متراي عطوني ام خا محلف حليفو مسيبو اسن نبرات مسبارن بصيح بقى
2: قرو كما بغسي انتي تبل
3: بزعبا زي حدش مهراتي علي لم زي فلت مخميكم ليه قدامي كم متسفاز اورز كلها معتي صخيرو كيمتي متبكي
2: بزعما مسن صغرنا عك قاي قندا على الصغير متي
3: كرما كاكو كلهم زعما حتى زر يوم زل بهاريا تحدشتن بحساب زمتن يا
2: انا بين كم ستوري زل بهاري راه كله
3: شي لحبيب تشق تشق انت بتشيل بس خاص لازم كحاول نسخات ريخ اختك زين تخيل تخلنا اخاز على لقا صقم تلون عين غير عندي تزيك عندك كم انا زين غير كخا مقلي غير كصقم فلت
2: ده هم هم هم يكون ده زعما تايلو بواد اللي هو على الله هو ده
3: هذا راه كيلا بيتش قاعد راه انا حما اضري نحسب الفرق
2: بكام حما ومال
3: انت بكيلا انت حسب حسابك خمسي امور ودي صحتك انه كيد سمع انا دالو طول لك يد غير
2: بكام بجاك حما وحما تحسب
3: حسب طري معس وينو يريني له
2: لا ما عليك لا تجنبك

0: وي حتى جا حفرن معاك
1: شكرا نتا دايز سكفا لو زرامو
0: قاتل نحاوي كل نجرات كهبرت مالو هونس انا حفرن معاك
1: زرامو خبرات الديو دايز سكفا انا
0: كبرت عند حما نجر كله كنبزو
1: تحت حنصاب انت وحدك ترى نجر نبرس يا زهر

0: سيدي ولا حنتي يا رب.
1: وزيت وزيت وزيت حنت ما عالت خنت عسل رقصني كنت عسا خن برقين عيب لكني لحركة حدار كلتينا أنا بهيوت كله خفري سمرت زبت
0: تدرس مثلا يتصنع خان مالتي حرار كلتينا بفتح كنف على ليت وسين لنا ليه ناي حرار حرار تبلو زلها
1: بفتصم بيت فردي يكون شو ما قلت تفاتحهم على لغم سلاز بولني تفاتح عيبني أنا نسخن بديتنا نزعتني يا خيدان أنت فهون إحنا ما نمسى كفر صاز غليلا
0: مو أنا فريسي له
1: وا مزيت صبوا كي ركوا أزفلتك أبزغول لزي قبرنا يا مسرح فتح تكار آخرين إذا برسب نساتانا إيك أدم مزيت زي كونت بصلاة أفيوة بخلوة تمريحات خيدن تزارب من زمرة مزيت كسابتانا إيك أدم زفلت عن مزيت زرخبا دما تسفى زبها لك ورطني
0: بجخا محرني كل نقرأ بكعي تدرس كاب حج اندحر ممن قد ناس لزلنا نسخب أيج أنا أنوم بأخا
1: هو
0: أبت مالي إذن بر... أنت رأها اللي خاقن فتنو مذاكرت أخونك حاود خمس ساعات مالاي
1: قالوا ده أجير من كخيكون أدي أول لا ده معرفة ده زي تشكنيا أنا جن نايل بمبر ناي ورقة قال كده أنسى لزي أسركو حنت من قد يز فلت نجزي يوم من قدنا وصي خمالات كنت كل نجار تودي ما لفه كنا
0: تبر عبر تودي
1: أي تودن مزيت أي تودن دحان كل نجزي نهبه رقصني يا خمزي تودي تعمل لنا حنت ما عاد تخدمت زيها

0: رزق دايم.
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: ما شاء الله، حاسس ذليل وافهم قليل، يوم ما ليه بازحة، من حزه هديه ومن حزه هي اتنفع به. لكن اللي ما ليه أكل أيتم تمام، من نواي 20,000 رقم، ومن ماهية 15,000 أكيلاكم، من أكل 30,000 كسركم، اللي نو سكر كير عبيد، ومن نواي مهيني بيه. بس يا ربي شر حاسد كله، شر حاسد كله مولاي سلام.
1: يا سلام، بالله شر حاسد لك لأني انت عليك الله أرها زي متى تحسد بك انت زي قرمت بكم أدب، مال بكم مكسب، نواي بكم قرهت بعقلت عليك الله كل اللي يا ربي تحسدني يا رب شر حاسد كله إنه اللي ذات.
0: الحمد لله رب العالمين كله بيه. حبرية سيوس بترجت أكيد هجاية سافيت من مال مهني راكب الليل الحمد لله.
1: الله هو ولا مال أبو تدفار سليك هتو مال ولا تو ولا ساك دي بيت عندك كمر كاول الكلام
0: شيك سوق انتين هجاك عن قلالي شد مال مكن وولاد لبهل مال جمعه وتنفع من لوكة مهلة
1: يا ري هليت مال قلال أمره سن ولا دم سنه أذا بقى سمعني أنا طريقة اللي مالك لا بزحبه وفره فكرة قلها بكاته وتحجير وقت تجر وقلنا قبو وقلك
0: شك السوق شك السوق أنت دور حق كل أفكارك سنيت بس كل فكرتك ميتة
1: تمام أذا دي بخط ما تسليك أول أنا لا مالك دواح 80 كمسل قبو أمر الليكو أذا من إلا 8,000 3,000 عندنا سأكا دي بحاجات بدعات كرسار مارودة كرقات سي وكربة وقرصة ووزيت سمسم وقليتات وقلوا له مثل حاجات ديبو إنه ديكا كان دعاك عركاو عداقة تتفرش وتأذبه واتوقت العداقة لو بتهيني مال دوكا ترفع ودي بحلل وتتكلل سمعني ليكا ولا باقي له سلادة هيني إقليت هيب أنا لدكاكين اللي زبطوا كله زبط أمره الدالي من تحزي لكتك ولا سررتك ما تسعي وتنسي ودي بأي حاجة إقليه شيك السوق قلت حسب إقليه ميت رأيك
0: أفكارك سنال لكن أنت بعد حشوه سبت أنت أنا قل حسب دي بار
1: ما تحسبت لك أنا حسب كوك الله سكوك لك كاريج كان سوت بقس بس بلاك عليك يلا ساري ماري فاري إقل حموم والدبري تبا من قبل أدام نوصة سكة برجها
0: إلا بس هو الديا مشكلتي ليه هذا أنت مستة مالي
1: أنا أي حاجة أي حاجة
0: شاي قلك هوت
1: ماشي
0: إيتك سكة؟
1: ماشي
0: حتى شاي يا بنت
2: عزيز سمعنا أماتي إلا بروشنا إلا حد علينا ما شاء الله تكيرت قلنا يكوني أكان ندري إلا نأجر ومسرب حرش حبا قروش حقصاك تكريت إيه نفعني
3: نجات ولك قروش بحدالة ليت أيكون قلت أكبت قلت أمري وليه قل حدالة أماتي نبيل ندد من على وسميرة ولا حدارة بنكرة وبعدها ما هيصدونا على
2: كأنا بحس ولي السبت الليكو أكان كفير إلا عند أجرنا مثل بحرنش أبا
4: إلا بس فكرة سنيتها زيادة هي كلنا نحسبتها
3: هي إحنا خبينا قمينا لا تقراتنا هي أكل جوكات سلمة وزهرة وبعدات ما أخو مثلنا هي قمية
2: ألا حالتك رسعك مسلني هتين قلنا ندوكنا يا مشروع عند الدارينا أقل نمتسأن وحر هنا بحبر ندقانا أقل ناقش أبو شغلها بيانا مامي رسعك ولمي
4: رسعك أبارك ليه
3: إبر أيها الله أنا من كده أفقت أبصر سنيتة تلعب
4: كرب اللي ده يا قلكي هنا هي السولة للالة مساكبنا مالة نتري ونتالة إلا تمني سنيت بقر ما تتمنيت بكر أتر هيك وأنا أصار ركح لبيه
3: إيه تترجع قدي بيه إلا قروش السكي يام على بات قبي قلت تأكبت يتأكبت يتركبت بيلو مال
2: لا لا لا حالته ها قولي ساكت حقا تأكبت ما كان حنا أزاب بحبر نشك أبا أمبر الليلة
4: هي أبا متنافع من حمق أكان جبنات نفتح
2: أزي أنا حاسبة الليكة أكان دي مقب مدينتا وأول بزا حسبت أمر هيني لشقنا تمام بلقي سكناتو
4: أنا نوشة بس اندح سوكو متأكب وانت تمنعت يا رأيك هبينا
3: أنا لا تنأكب أبل اندى أكبنا كان بازحات لقروش دهبا نودي
4: تمني انت يوم جوكات قبت مكرك على كل الحالات كي جوكات عندك قبك تترين الليكي ذهب لاتين عرب ومنه وكين لكن
3: نحسب دافات بعد لا كل رأسي نحسبني ذهبت لنا فعلنا بس
2: دحنا زي إنت بس أما الحالي ده حسبنا نمت ذهب لا تحلته كل رأس بس نفعي مثلك
3: دحن رب الله لا تقب بس مسن الريح
1: بسم الله
0: يلا جلالك مولاي وعي بس كناتو قدام اندت عندك وفكر سنت بقسة من قبه لتعود ما شاء الله وتبارك الله حاس الزليل وفحم قليل يا رب نوسك ليك عطره وقلو وقلنا ما هي انكم صلوا سرقلنا يا رب العالمين سرقلنا
5: افزين
0: مرحبا مرحبا
5: كم زعب حملي
0: مرحبا ابو
5: ملي تاخركم كالبون بينك استيكو كات
0: لا لا بزهي تاخرك انا ما نوص بس كم تعرين متاكد على الكوربي كم لا فجان كلا فيت ليت انا اسوم انه ليكو
5: ها قبيل دحنكات يوم بينك تقمن وديك
0: والله سنيت ريكو كتعجبكو تعجبكو تعجبكو ادم كم انكم سليه وكم سالك لي الدار معريكه لا تعود
5: ما دار نعود كمال متى بالليك اباينا الدار مع الهيكين بالاول لا عودت كمالت بالليك مطلوبه ولا قدام كله طال الحزيه سنيت
0: هو
5: لما دار معه لكن بس دحني هيك تسميتنا كيمبل
0: اللي سمير ود علي ما شاء الله وتبارك الله يعني رب العطر والازيد يقول سنك يا ما شاء الله وتبارك الله تمام عليك قهوتيتني ايش بندام بتا ادم يوم الليله تلو وقت اللي بلا كليكو مطعم عبي وفندق فنان

0: ودكان إجمالي وعربيات عباية زابة ما شاء الله وتبارك الله تجارته يعني بس كناته قلت تعبه بدي بامر الليكا إنه يكون قدامي يعني دي حتى كي نتيت انتجاك حق اللمبر اللي بات تجارتي لتبهل
1: سنل ليكا سنل ليكا حدار إلا قدام قل له ما أقول لسترن دي بيلا ما لي كحويناي نايما البقوسكو قلب القاد يكون أنا بس إلا سمير تعبه يكوب أنا بالله أسمار سد نبزح بقان استبلا
0: أبداً أبداً إلا بس يتكبأ تبلاك اللي يقول أنا الحسان يعني من بدايته بس سنة أمره إلا الإباب وقوس بلاك اللي يقول ربي كأمان من 10,000 كل رؤوس يتحلف لأن من فاكرة وإن ده تعد سعمه من كدمة ما شاء الله وتبارك الله تعوته الحسان اللي تعوته أنا وإنت أوروتنا دي بلا قهوتي وأوروتنا يعني أنا تلي جرديناي قلتوا يا باسنا سبحان الله ديبوا بلينا ديبوا بلينا بالدين
1: والله انا ما منتهي مع عصام يكوك النوادين هلا اي مع عصام يكوت احوك لكن انا رايك ولا افكر مني بتش قل ان بلا قهوتي تشي للي بي حياه وريد دي ابي اذا انت فكرت من هليتك كا وقبل شغل من تامر اها حسابك اتبقس انا بس
0: والله انت بس حقك انك تبل هليك انا اوروت ما لهيه وما يكرهيه بيسمعنا هليك مسلوق اندت قاميكو بس شغله بقول متاكاتو
1: سنه
0: انت بس متودي يا مهلكا اللي جيبك ونفسك وفكرك قالوا ان اداليك بس برنتو دبي
1: سنه انا هي دل انت تمصبا لا قابل انا بس لصداير من رب لك بقبل طيب
0: رب سدي رب سدي بس ما بقاس حزي ما بقاس حزي رب العالمين
2: يا سلام السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: ابونا الحسن يا محايسام وسمويا عند ترؤونا اتلبونكم وقلمي يتنعمونا اذا جبنا تعب حلفت اتمشعكم حاضرون
0: وهكا جل وهكا اول انت نوصي يعني بيت لك كم كاتنا شيك السو وحره يميت لديبون حابرك احنا
1: دحان دحان حيلة نايمال ومقدرة حق بكا ولا انت مامي من ما تقارف كانوا تابوكاتو
2: انا اول نوشي بحزو اتشاء تمسلكم وهاشم ما نحاب الرمس لنا قل موصلكم هاشم ابتدى عيات وقل لنا فعلنا وانا ما هي قدام جمع جماعتك
0: يا يا يا يكبانا يكبانا يكبانا ويبا آدم الله يتقبي بس الله يتنفعنا يتنفعنا الله سمعني بس سمعني انت وهاشم بس ازي تحاقلونا انا افطنونا بشيش برنامجنا قلني دي يبا حرات بقاسنا من قبي قدم وانا اهتيكم ورجيكتم لكم هتا يكون يبا
2: حضار حضار سمعونا انا وهاشم يا اخي من ريم وقروب وتنساس ايه وكيل وانسان دنبل لحاجاته اللي نجمع لكم وانتم التم قساكم تعم مكارا
1: دحان دحان اذا كان ما حضار بلا لا انتم حياي
0: دومي
1: حياي دومي حرش قول مثل سنات قاطعوا مثل سنونكم من فتوش الحيس احنا سنونكم احنا تعبوك مثل سنات وحزو
0: ابي ابي تعبوك ابي
2: بس حق وطوانا نكونا هنا انجيس ولا ترئي تنق النوديتو لكن اللي ما شروا له اسوسا مهليكم توبيكو بينكم تتعوطوا تي مثلا كل كل ورعوتكم من قبه يقول رئيكمتو انا شيك السوق هي ما شروع من ما شروعكم للحيس وديكم من قبي وقلت رؤنيتو هذا انبطو
0: السلام تعوتكم يا هو بكو كيدا لا ترى ليك حرم من قبانا هقني بلتنا مثل شيك السوق وهاشم انت سعمتنا ابونا نستاذ مالي وان شاء الله رب العوتنا ونصرنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله

0: عمدة تمنيت اقلقلوا له الصلوات وقل عقلني يقروا واتلقلوا انت هي ما شاء الله وتبارك الله لابت وعقلت وحايست ناقص من قلبه كله تفهمي
1: حايس نسوت في جوراي ولي الا امبالي كمل امر رجلي ود حريره انت مامي انت من حمد كني حايس حمدي
0: يا ريم الحمد لله كيف بعد واستهلك عمته بعد واستهلكي هلا من البلونه اكو حليكو بكل انكر اكو فاريكو من اللي على الشيم اكو وديكو دلاله تمنيك قلو اقديكو
1: يا سلام
0: عمته انا مثلك شركه شكل حزه ليكو شركتنا شكل
1: بريتاي انا هي من دبي
0: تبي انا تحاقلتي انت حتى حاقلتي الا ما نس كان بلني نفعكي منو قال مثلك انا وانت كليتنا نوصنا لا لا لا انا مقارحه شكلنا حبر نقول نفتح
1: ناينا ناكلينا
0: ناكل

0: ይነ ወላ ጎማቱ ወላ በሶር ሄኒ እግሊ ዘሙምኑ እንት በስ እታ ካንክ መክሰብኪ ሌጣ ግትንስዩቱ እደማን ክሬስ
1: ከመይ ተለ እደማኛ ሰምና
0: አይዋ ምን እንደመስለክ አመቱ አነ ፍክረት ግርም ራክብልኝ
1: ሜ ተለ ፍክረት
0: አነ ወንት መጣምና ይነብረና ያዳ እሉ ነፍታ ከእትል ነብረለና ዳልዮ መሰረን ከረተንዱር ወጪፎት ነያ ደንገል ወና ፉን ጉሎ መስና ያዳት ከረጃቆ በህርም ጉስጋ አነ መረቅ ወከለት ብልቱ ጉዕፉን ወላት ፈናታ ክሎታት እንዳዳልን እግሉ ነዘብል አዳም ዮ መቴ ኩሉ ለላሕዙ ይልሃላ ለጠቢዒ ነብራቱ بس الا هيني سنه اكسبانات مكسب سنه كمان
1: امانكاتو مثل الا كل انس مكسبي هلا انا وانت لكن كل اسبت هنا سنه امان كنت رزق
0: كم تكتبرت سنه لك ازل اكانت لا اكانت تمطام ولا صديوك شقالا ولا نواي وقول له مثل كل برنت اندو وديك هو قال اداليس انت بس بقروش الى كم كصن هيني وانا ما هيني ابن هيت اشترك مثلك وقت
1: ايوه كل قروش انا بايق لمصا أبسط لها قروش لها يبنيني من أجل أن تقلك القروش
0: قروش مسلك هليت أنت داليات عليه هليت القروش أنتي تسيطايت سلادنا إلا محبر أنتي توليكو
1: أيوة أنا
0: قرمة أزمو ودى مسلك إلا سلادنا مسلك هليت إبان أنبت وحريتان أجيد إن دكسبنا التأك أنا مبلس لا تلقى بي تام كلكم سلي شكا
1: كي ذي بي مالي كيف أجرى
0: يا خلنا نسم بالماهيات وإجار سنين ودنين خدمكين ولا يخدمكين
1: ابا خدمكو
0: اذا بقى الا سلاده لمسلك الهليت شغلنا نبتبه وانت بالكم شهر يعني انت تامس همسي وتعطوا على طمنا نصني وحريتانكم سلك حسابنا هيني الا سلاده انت كان انت تعبلنا انت يا اخي سلاده دي بديك انت اللي ساكت تحقل منا تقبل لي انا وصليت كيتو
1: الا لاتا صعبتها بس لكن اجل كندا ده منقد بتاعت ربي اجل ايدياته
0: ابشر ابشر يتفهم لك ليكو الدنيا يا اخي ريسكي تا من ريسكي هني ولا تحلف قلبون كله انا كنت ولا ريسكي تقول انا سيدي بقى شغلي وعوت انا الحمد لله
1: ان شاء الله نتعود
2: مالا يا ادم سمعني اول انا يعني اللي نفرك بقوسه معنا اللي ده وقوما سنيت جميني إلا كانت تعدى قالاً وايريكا دي بقى فوي عن أكانت عصاير فتحو وبيلين ومسلامة هيني أكانت جبنت ودو بيلا لأدام تقمو ديبو انتو سبت ما تسابو الدين لعصاير سنقا يسمونكم بيلين ولا جبنت ما هي أكاناتا
3: بس إلا قماح سنيتا
2: مالي أيوة.
3: قماح سنيتا
2: أيوة
3: لا شك عليه أمطوتهم أيوة. كم انكاتبا
2: أيوة.
3: بس إذا انت الشاف كنت دقسكا
2: أيوة.
3: من أدارة إجازة طلبنا
2: لا اجازت ما اجازت انت الاكار ركب اندي كوني حنا نوصنا نسلطك بهلاميتهم سمعنا ليك اذا انا بس يعني القروش اللي فتاتش اندي كون الامور كلها سنقيش لي
3: قروش ها بالراحه جمع مالها
2: ايوه
3: بالراجل
2: ايوه
3: اذا احنا لبنا نبت سلاد كافيه بقوي
2: ايوه
3: ولا فركروس اكليق الحزبنينات
2: افري حتى الحزن افري اول كم سلكر الشيك السوق يكون ملي اناس جيمياي ومسنيه وملهيت وسمع ليك
3: لا من قص
2: سنه الحزي
3: سنه
2: ايوه
3: لا بحس قابل
2: ايوه
3: وسلادي ما هي مسليه له بس نتبقس
2: نتبقس نتبقس نتبقس وان شاء الله رب يسرق لنا ونصرنا يعني
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله قدام ريكا ها
4: أتكمل سلام عليكم
1: مرحبا مرحبا قدم بلا أرحبا أرحبا قدم بلا إيه مرحبا مرحبا
5: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا إيه قدم بلا إيه مرحبا مرحبا بحالته مرحبا قصة يا
5: حتى دحين برفض كذا كارفكينا هو بيتي أتيكينا
1: أبا هيك نت كذا اللي تكرف لا ما بيت تمام يسأل مولجي
4: أم ستر أكان لا نجات بالله ليه رأيناها ومرة واحد سنيتا أذا بحبار قنشك شكل قن أم بتندم به قل قومات ما أطعت كلين
1: أنت نافو قنش شفقن لقلوش قلت بزحة فايت حقها ولا كوفير هي سنة حاري تنودي
6: سمعينا حالته أقول لأكار مرة سنيتا أذا يتبطنها من قبهيني فجلين ركبة كل رأسه أذا إحنا مسلا بحبار نشكي أم بللين
5: هلتو انا ما بدي لسنح نبلع لكم ازرع كي من حسب كدي بريكي اكان نحبر ان شكدي بقى من مفتح العيسه بالليكو.

0: شايك حاسه نو سنيتنا يكون انت عيب بس سدينا
1: انا فاديه تكنه اللي يكون قلت عمره انت لكن قل افتح من تبلع رب لسديك بزياده هي جوكت كمصت مثل نهدك
2: الا من قبل ما عنا مثلك هلا يكون بينات احنا شغل قلنا امبل
1: وهبكو كنت مفتح له دولاب لكن بعد مني هلا كم ركبكو اسالك
2: تمني تبري لك ربو في اللي مالنا له بينا
0: حالته دوري دوري تورط الى بس لما لنا بينا احنا
1: انت تنبل اجلي
0: اجلي تجلي
1: ايوه اجلي قروش كل هاي الدول ما تسكن قلت امر انا ايه مناسبه صبت اللي دي اجي اكن كفيك كل بس
2: هي انا لا تقول بس قبل يكون وودي يكون هل عاد ممكن ني بلكي حسب دي بعمل حريد انا عقلك
0: قلت لي
3: هي جيسا يا هي انا سكفوت انا لن دحان اتلات بس حق اني رايك كنتك جيسا جيسا
4: جيسا
3: جيسا يا
4: سلام يا ريري حكيم انت باقر كين وداقن كين ما
3: اصلا يا داقن
4: يا سلام تمنيت ولا تروما يا ولا لي حنت الموضع يا ولا لي تمنيت يا ما يا ولا لي شنت من قدام يا ولا لي هلاي وامركو يا ولا لي كلت او حليكو يا ولا لي
3: بشر بشر بشر ده حليب ستي يا حليب ستي هلاين يا مان بس
4: حليب ستي
3: حلفك
4: حلفك سن ركبك
3: سن ركبك سن ركبك
4: يا ري
3: وات فقورايت احد زغلي بلاك انت تحيسني سمعني ليك الا انا اسازي كل شغلنا اند اتممنا هتان اندي دورقت لاتي انا اكيد ان شقينا بكروشنا نبلس
4: يا ري يا ري من ودمني وتفقورا يتحق وتنكبكي ربها بيك لك اذا من ود مسلك لا قدام قليل امر لا شغلت اول لما تعم بسميه مفتح
3: ابسميتك
4: ابسميتك مفتح ومن سم سم كاسبيه بس كمكم والله وانا اكيد هيبك انت لما قساكي
3: ان شاء الله قد ربي ان شاء الله
4: تمنيت ولا تور ما يا ولا لي شنت الموضع يا ولا لي يا سلام يا سلام وين بسطنا
3: بس بسطنا
4: بس
3: بسطنا امبطنا بس
5: ازي مباشر قوماشي كسوق تحسني ولا قومات مانتاي ود علي تلو بالهلا مال قل الولد اللي تلو لبالهلا امانه مال لكن كف ولد نواي اند قبا وهر من اي تمسي اقلو وكل انت قبا من اي للزراء الا بس اولادوتك قليل يكون ديل
6: ارها
5: مرحبا نجات
6: ميت نوس كاتو فو بين كم تاقيكا
5: بيني اللي كان قدام بقور يا نجات
6: ما تبري ليكا يوم لا تدحن سارتك لي قدام باكر مني ليكم سلم انتاجك لي
5: انا ما اللي هي دميريت مثل دميري اقمي وحمد وحمد وقتينين وقتط اللي كان
6: كلا دمير كم نبلك هلا
5: قومات كبتك دي بشك السوق وود مانتاي ود علي اي تصقع لبلن هلا انت هين النجاح قميني اللي ما عليه سار ماري عند ود يكون من ازبيه لحسني ولا قومات بعدت اللي
6: سار ماري بعلوت برد كاري الا قومات لما نقميك
5: اللي ود فقوراي لحمارقة
6: بو الا قومات ود فقوراي بلا كليكو حنت اردك برا انت المالك دي بنايك من قد تبديه لك لك سمعنا ليك جاردين عمر ندريك قد اجر لك لك جاردين هنا شغل سبت امره كم تتعود ديبو شك على به تحنكو سلامتك
5: اوه الا ليك نجات قوما سنيتا قل حليكي ترى نجات سعده نجات سعده انكي كيري ديبنا من عارده الدنيا قوك هليت لبركاته رحيه انت دلا يا لحالاته الا بيولا سراي وروزانا
6: ابشر راهوي انت هات لك راجلك بزحات الله دحنوا عليا زي
5: قسكنا جاء
6: اها
5: كان منا شنن هنن حاسد مدير لك دمك قدم الا فكره الا دي فكرتك هوت بس الا انقل حساب ديباته تمام بس

0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حتى يتعدى. مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا.
0: كيف ياكم؟ اخباركم؟
1: صلاتكم رينا
0: الحمد لله. يوم حال تتعدى انا احب الشراسه العفست ولبلا تريح بماتت كليكم
1: بخير لبشروكي
0: اوري شاي قروشكا في قلبك كي تبيليني ونبلها هي زهره لقروشها من عسل رحتها الليل ولا سميره لتاجرت ولا تحمت اميره مامي هيتا هينا عسر ألف نقفة برعة تقلنا الليل وإن بلها إلو كل قدام أنتم بس بحبار شقيان ديكون ليه الليل تقلنا قلنا ساعة

0: اوه الشك سوقته قل لك ششوت ساري ماري برارا ساري ماري برارا ساري ماري سنيت كاري كربو حلتيت من انتاب اريح ومسيست جو مرت وقت في الشفاء انسر هلا دواء ابع عكي ديب قهوة حليب سمسم قل حاملوت حب الصودا قل تاروت ساري ماري
1: يا سلام بقى فكرة ايش سند قيس قل كليت ان شاء الله كسبك وتعود كمان
0: انت لعو تيمو بكديبة
1: المياه هذا منه مين سب شركتي هنا يعني؟
0: ما لي مثل شركات حبت ألف كاني أنا أشكى على كتيكون أبما اللي بدار دين أجرك فكرتك هي اتمعك أركاد هبل كليه
1: يا معك اليوم معك أركاد بولا لبون إنه مكسبكات معك أركاد وديك ها أذا طولنا أنا فكرتك مكسبيت ابن هبا هبا
0: حب بجل بجل كرايم
1: يا مجنون معيون تنقل ولا تقبضي بتال هذه ببلدته نعم تعمل ميكون هذا بجل يا بعد الكير يا
2: واو أزقلي تمام قيس قلنا كلا وزباينا ما شاء الله ما تزونا هلا أزحنا ديب قبي متكباتنا إجن فد بالليت كلا أيوة
3: سلام عليكم عاد حدار
2: وعليكم السلام مرحبا حلتو أرحب تفضلي بس حلتو
3: إيش أفكر ليك أنا جات ولا شيء جوكتي ما زت من سفر
2: ما زت ليتني إن شاء الله أشهر ما تزي
3: رب إن شاء الله رجع عديبنا أنا هتاتا جيمي أيكي بس الكراكن تعرفنا سبحان الله
2: حالتي طيب تقبل بينا احنا ما فكرت بنا وما قدرت بنا حزيك من قبل نساعدك نقدر
3: مرحبا سنو عل مرحبا بما تصليكو ما تصي مالي مره تعبكو وتعبي هي قمش قبا دحنت اسك انا اذا انت متودي شد حيلك دعايات ودي وقدامهم سمعني ليك يلا السلام عليكم
2: حالتو انت اسك انتي وميت الايام التي للكبزحة وميت امانت لما اساسات فتحت بيلوني
3: انت مكستك تلك كم تبلي اكان افتح ودل حزيك ودي مكستك شيكو سوق من صديقو اكان فتحت نبي كنت حمياني لكن الا هي من كورت قلت امري
2: سمعينا حالته
3: ها
2: لما فتحنا الى قرش لحدالي نتركبها مامي احنا من قدام ده سلفنا اكان فاتحه مقينا
3: مفتح مكرايت قويت قلت امري انت هي مكستك مثل انستها جاي لك جيت هي كل امرته لك دحن
1: ريك حدار حويه
0: ها
1: انت ريكا قومات كزعدة واعمل كزعدة
0: تحيس تحيس يبقى تحيس
1: إلا أكان لا ركبك نريكا
0: أيوة
1: بأمانة كان شغلته ما لسا بعد أقاكم هلو ترى أسنات كبسة
0: ما شاء الله تبارك
1: ولا فريته اللي بفر رامعنا
0: أيوة
1: كله تامة
0: ما شاء الله
1: لا ما جبنت هنا دبينا بس حدامي كو حتكا هيدا وته حتكا هيدا ما شاء الله حتكا هيدا وته بس
0: الحمد لله بس رب الواسكنا وليزيدنا يبا رب الواسكنا وليز حر هير إيكا بحس وبحبر ان دغمي كلت ودي حاجه واندفعت انكر ايكا كل بس تتعود يعني تتعود
1: حقيقه
0: ايه مال بدل البيت لتاكب اقل ايش قال له
1: هذا بس
0: انت تكسب وقبيل ما هي خدمه تركب بالمناسبه
1: بس
0: قلت اتاكب ابو مال دي بي
1: حقيقه
4: السلام عليكم يا جماعه الكير بشرات بشرات بشرات انا شيخ السوق
1: مطعمنا نبرنا عادات انا فاتح لكم والطمات عم هي مأذبة مسلكم اكلت قشيشات وكميرات سقا ماي باشل مادا وقلوي جاك وبهرم وقعبات اقل لأفوكم تعم وبعنتاتكم وقترقوا

0: انفكم قدو يقل تسينو فضلهم لكم علينا ايوه
1: وهاك جل وهاك جل جل جلالك مولاي تقوى بهارم
0: ايوه
1: يا يا يا شيخ السوق شيخ السوق اللي جاك بهارمك بس اصبر ابو منين يبا اصبر ابو هنا هي دفان دم بس يعني ما تعك يبا ما تعك واسكو يبا بلا وتك يبا بلا وتك
0: ما تسعك كفو انتم بس من دفعت فر هليكم من قبل الا ضربت الا انا شيخ السوق نوش عازمكم هليكم ولا ما تسهليت هيني نوسكم ما تصونا
2: دحان دحان دحان اذا كان مهتل بلاكات هلا اما تاك احنا اما تاك ازي الشغل ثبت لنا حدا بتاعنا دحانيه
1: ابي ابي
0: انتم ما الله تبو دحان يا جماعه الخير اللي عم تشدوا كنت انا شبيبه مرقومه على التمثل لك ما تن مثل يا اخي ربنا وسكل لك بس اقرب جو قدام جماعه
1: يا شيخ سوق انت فتره ما تاكلك وايت تقصوا
0: يتقصى يتقصى انا شغل على اللي جاي سلم
1: يا يا ريقه بيدحن يكون الله ها
2: يدحن بس
1: ايوه يدحن يكون الله بس

0: أنا فرطكم يدنا نحن لمن بيماني
1: شيء بس تلفون أصنع أنا زمتكم أنا زمتكم أنا زمتكم
2: السلام عليكم
1: استغفر الله العظيم عليكم والسلام عليكم والسلام أسك أنت متحلفة ليك
2: أسك تحلفة لما قالت هيبينا ما دي قانون بتربكي
0: حنا قدم حودي تبرناك قدم قالنا هبينا أمرت ليكي مرات حق قلبك هيني من حد علينا تفجرك قبري إيه قبل من قبل هي بيت أبقنش كيفي
1: بس ماشي هيك السوق مطعم فتحنا قدام ما تسألنا حقلنا بسبب شيء كسوق فشلكو عزت دي انا مال على بيه ده حبي عند ازبيكو قلها بكن صبر انا حسب
2: بالله
0: تعبك قد ما تقدر بيه شيخ سوق اللي تبعتي وحنا هيني بس دي بعد قلنا بتعرف بكيت
1: عيبكن ستراني ايدك فاني ده حبي اطبطك حسبكن الليكو يا بيسان هيك بان اللي يا
3: السلام عليكم
2: مرحبا بيحضر عليكم السلام
3: سلامك
2: مرحبا مرحبا
3: ميتو دهنكنا فوقنا يعني عبوركن دهنتو
1: أب حسين أنا تعداي صبتكو أنا وشيك السوق أكان مطعم فتحنا وخسرنا زباين حقلنا وفشلنا أزمني إذا حسبكم مالنا بعد منينا أزمني إذا حسبكم مونا أب حسين
3: طيب أزمني إذا أنت قصي قصي أنت قصي سبحان الله قادر سبعين ستة أنت وشيك السوق متو وانتو كمسال عنكم كبركم على جنة ما تحابعوتكم كله دالي يا محل انا وكميل انت هابعكم على نقطة امري كل كويتو يعلتنا بينكم قلتو بلعوت حز عنكم بينو ولا بعلحي بينو ميتكم انا
1: طب حسين لقروش اندين بلعبة ديت منينا من ايدا نبلكم الليلة
3: سمعي انتم لفكرتكم تلا بينا لبلعب انتن هي سمعانا ليكن اللي دين لنا امستل دينيت كمال سوفور سبت هلا عليت ونوش شغلها بكنتو امتم ستال هي انا ازل دينك قلت في عود وحرم النعلة امتاكي انت امتاكي دينك قلت تدفعي
1: سالي
3: انتن هي كانت للا فاتحات ليكن رب اليد اتأكن ورب السرق لكن
0: امين
3: ايوه شيخ السوقي انا كفوكم عقبو وكفوكم بريكم اتبطو نوش امر الا واد حنكن
2: وبي حضر
3: أيوة.
2: ربنا يبارككم مشكلات عبايننا بالحقوق
0: انتم بس سنوا ديكم منا طلع مالا ده سروا الهبونا ولا سرينا بقروتكم طيبوناتو احنا ما اورو سبحنا ايكو اورو تعد حتى احنا مامي
3: امانكي تبارك الله فيك دافت اللي ما هي سنية
1: وانا ما قلني ديتم سكنت اعطي انا مامي
0: انت
1: ايوة
0: انت اسك بالله حبر وواقعي حبرت مهري اتلا كانت قصبه
3: ابانات بنو بلع بنو مي مهري مدين
2: كلها كانت قريبا

دالا دي بحليكم سلامتنا تكبتو حيسام وحيسات متقبلتنا من اللي ندات لينا اخبار لساعات كن قدمتوك السلف ورس اخبار فريق تعليم اقليم قبلتك المسلسل نيت لاتن انسات مدرسات اتنايتا اتكارجنا نبر مواطنين قرزقوا صندوق امان الشهداء ومراعية عائلة الشهداء تبرعات هبو اتمديريات عد قيح وصنع في من بقوت مكاين ومدرتا دافعوت اقل البقل تقدم هلا من أخبار خارجية مصر وتركيا إي مسكوبات منطقة مقباي مبقار صحي حال قل تركبنا يحبر جهد كمسر لأتردات أمريا أمريكا دي بإتي ترب درونات لوسوق جمارك كمسر ودر إيس دونالد ترامب حبرا وأمريكا وعصر 77 شركتنا يحبر تدريب دي بقطع باناما وادي أهليا أرز أخبار تابعكم مزيهد بتفاصيله فرع تعليم أقليم قبلت دي بيوم عصر كل أغسطة مدينة مندفرة دي بنظمي برنامج من عصر كل مديريات لا تحرس الساعة وحمس مصر سنية لاتن مدرسة شهادات وجوائز مال هباء دي بوزير التعليم وحاكم أقليم قبلت لا حضروا دي ببرنامج أتنايات أقلاق إيات مهنات متسبال مداليت وسرقل ستات مهرو دريس وأدرسوت علاقة مصر والدين ومجتمع كمسلهما إقل نايلوس تطور مهنة لا تتنسى مصدر من أقدى مقاييس نايلة جوائز كمسل على تحبرا مسؤول تعليم أستاذ هبتزق كدانة لجائزة لا نسى مدرسات مسل سنيت عند قبايا بقع مهرو للأتنايتا إقل لقبا كمسل لس ديبا شرحا وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد بجهتها مشاركت وبقى عنصات ديب دراسة ديب بحيث الدرجة من مهلا زيادة قلت وقال كمس الوجب عند شرحت لبرنامج أثنايات وقل كلهم مدرسين ديب وقم لآتا قلت بقى كمس اللي تقدم أبرهات ديب عقليم قبلت من روضات أسكال أي درجة للأدرسة 3,934 عنصات لبديبهم حد حمسة وحمس مئتايت ناي عام عدد مدرسين هي أنسات كمسلطن وسايق تعليم لحبر دي بلاتفانة تدولة نبر مواطنين قرازقو صندوق أمان الشهداء وراعي وتعيلة الشهداء تبرعات كمسل ودو وزارة عمل ومنقفة اجتماعية حبرات بأساس اللي رترين سكان إدمنتن ودوارة كندا 127,600 إريتريين سكان لوغان مدينة يوتا 3,404 إريتريين سكان كوبنهاغن دنمارك 75,507 كمسلهما إريتريين سكان مدينة أوروبرو سويد 36,408 كرزاقو صندوق أمان الشهداء برعو إمباليلي محبر حلناو مغتي وراتاتهم لأود إريتريين سكان جرمن 5,004 ديب لاتفاناتي دول أوروبا نبرا أنفار تعاون كور 400 وساوحة $3,300 أنفار محبن تعاون قبل سويد كلا 1,100 جالية إرترين ديب يوشيك ودوارا نوروي 3,000 وكلامت

0: وعصر حتى نقفة لترين سكان مدينة أوشيك سويدن هي سلاسة أوسس وسلاس ألف وسلاس مت كرونر دي بانغولا نبر مواطنين هي 7800 نقفة راعي وتعيلا شو هذا برعو المديرية حمل مالو دار الدوايح لي بنا من سنة 1903 بمحبر انتت كم كميا دي بأدالي يوتفول قد مالهلي عسرة أنسات دي بمنابرتن تغيير كم سلام زي عشر حياة هتن دي بق قدما يهوري أروحة قل لقدرة دي بق قبط فيرارو إبقادم تردد في قريت سبت تهيبا وحدة عند أتردية قد ما كم سلح الله يحبريا دي محبر أنصات أقليم عن سبا مسؤولة قدمات اجتماعية ومتابعة مشاريع السيدة ترحاس نرأيو لب أنصات مراعية قب إقلن عائلات أروحة قل لقدرة لا تبقى سبرنامج للأتنايت كم سلطن ده شرحت لأنسات ودياه لهلي أجهد حمدات مسؤولة مكتب محبر وطن أولد أنسات مديرية حمل مالو السيدة فاطمة علي ومسؤولة دارة ومالية نايلة مديرية السيد علي أحمد بجهتهم متكم كاو حيلة كم سلطو إن دمنايا لنا سياه مصدارك البعدات مسل سنيت كم سلطان دشرحو أدالي يطفول قل مونة أدام ونوايلة قب إتاي سبط بو قل لتنايت لا وجبو شقل ومصدار كم سلطو أبرهو دي مديريات عد قايح وصنع في بقعي مكاين اند تأكد من بقوت ومدرة اقل لدحن لتقدم كمسل هلا تحبرة تفاصيلنا اللي قبر من صورة عثمان قلت تقدم وقلناتو
1: دي مديرة عد قايح وصنع في بقعي مكاين اند تأكد من بقوت ومدرة اقل دافعوت دي بناي سنة بحوث مكاين بولو كلاودو متابعة وجيبة قبه الليت بقعه لألبا مكينة مسافرين وعفش دي بقوت لتكار سبتا سم مكاين وسواقين دي بعافية مكاينو وقتاي تفتش واتسانا يقليدو دي بقب ناي سنة بحوث هي حصورة مقلق بوسة بمهنة تحسبو دي مكتب مواصلات شعب عد غيح بعن مهنة تكنيك عربات السيد داويت قبر أب دي بلها باي حبري بلا قب ناي سنة بحوث بقعه لبا مكينة دي بترقيا قل تتحرك سمح لتهيب بدي بهلا نقاس لتركب دي لكن أسكلا نقاس لتسيح أو سنيكم إلى السمح إلى أبراهام مسؤول مكتب خدمات مواصلات شعب دي بمديرة عد غيح السيد بتأملاخ عامي بجهته بحوس بولو كلاودو دمانة لإتأكدا وعافية دي بشك للأت عربات إقل إيلها اللي لقب مهم برنامج كم تون دحبرا متأياسنا كل جهة مهم كم تفهما مباحث بقوت عربات السيد ولد ميكائيل عقبا قرقس ترتو إد كل سنة بحوس بقعي لإي ودية عربية ركبت من قب بأساس ممرح بوليس ترافيك وزارة مواصلات واتصالات قرامت كم قب دي بحق ولا شرحة دي مدت بحوس بقلي سواقين مكاين لقب أفعال أتباداي اند ترفا منقفو أولوية قلت هيبو تحسبا سواقين مكاين بجهتهم عافية مكينة كآمروت بسبب بقوت لجرة مدرت شنكوت سبتو وزارة مواصلات واتصالات قبلت وقلا قلت قدم ديبو فانو
0: دي باقلي مقب زبط وطنيات بان قدم اند ترزقا اروحات اقل تتنجي مت بسلاسة وسلس عشين الدم تبر تهيبا لمن يوم اسرا وسبع جولاي اسك يوم سمان اوغست لا قب اتبر عدم قسم ماي فريق قانون ونظام مكتب مقبا ادارة اقليم مقب قسم بناء وعمار فريق تسجيل شعب فريق مكتبة شعب كمسل هما محبر قدايم منادلين بليقات شاركوتو لبرنامج لدي بحين كرم لترئي محقز دم اقل التامام كمسل قبين تتحبرا منا لا ورات لا نظمو كا اقل تقدم دي بكم بو افهمو وطنيات بان قدم انسات دي بسنة 3 مرات ولا تبين هي 4 مرات اقل تبرعو كمسل قدرو تحبر حيسام وحيسات ما تقبلت ناس كلها لك قدمنا هو أخبار قبط عطا كلها ما تعديتي بأخبار خارج إن تعديتو من أخبار خارجية مصر وتركيا إي مسكوبت منطقة مقباي مفقار صحي إبهدق حال إقل تركبنا يحبر جهد كمسل أتردات أمريا اللي لتحبرا وزارة قدي كارج كلالا دولة دي بيوم 13 أغسطس دي مصر دي بلو دو هدكتو وزير بدر عبدالعادي ووزير حاكان فادان دي بحقوم دي منطقة

فقط دي جاريت لا حليت إي مسكوبات عسكريات وأمن بهدك ليت أحل كمسل تركب إن ده أمنو دولهم دي باك عديت لا ودياهو جهد كمسل لعاب ياهو أفهمو قديت قطع قزا بسلام إقل تسكب كمسل للسادة لأشار حياة مصر وتركيا لإسرائيل وديال هليت فرار عسكريات بدكمان سكاياها إنبال اللي مصر دي بتركيا باكستان وسعودية دي بحال فام الوطات قروب لا وداه واتفاق عسكريات إقل تتحابر وزيرة كارجية تركيا حاكان فدان ألبام لاتفاق عسكريات وأمن منطقة دمانت إقل ركب حزوت وقل كمسلتا لا ميرحت ناي تركيا باكستان وسعودية حبورام كمسل على وما للذكر أمريكا دي بترب درونات من عصر أسك ميت متايت وسوق جمارك كمسر ودر إيس دونالد ترامب حبرا هدفنا اللي دي بمزي وارح سبتمبر لاقب ستات فريات قبت عاد إقل لتوقل وفرهت أمن إقل تشنك كمسر تور إيس ترامب شرحام إباساس حبر إيس ترامب أسك أسرا وحمس كيلوغرام كبادت لبن درونات ميت متايت جمارك كمسر لتقرر دي بن أمور حلام لو سوق جمارك قل آلات نايلا طيارات لا قدم عفش لا كم سلطوما أمور حلا أمريكا وعصر سبع سب شركتا قل عصر حتى عمالا تلالا ناي حبر تدريب دي بقطع باناما وديا هدفنا اللي من يوم سلس أسك عصر سلس أوغست لا قبا تدريب حبر أمن نايلا من تقدمانت انتراكبا إرهاب وعديوت برا من قانون لا تحشيش قلت كراكم سلطو قاعدة ديش ناي أمريكا حبرو مشاركة دول إلا أمريكا لا مولدتو تدريب زياد كل ألف عسكري مراكم بزح ولا تفناتا أسلحات كمسل شاركة ديبو تحبرا لتدريب أهميتو ديب أمن وقل كمسلتان دي حبريا لدول ديب كل سنة إبقى بين الزمت اللي دياهو ستات وفقورات هليا محيط أتلانتيك ومحيط سلام للأتراك بقطع باناما بدرجة الدين أوروت منا مهم قطوط بحر تجارة كمسلتو مال تأمر حسس متايد نايلا بدرجة الدين لقب ناي بحر وراتا تجارة باناما كمسل حلف متاك عرير لافهم كا حيسام وحيسات متاك بلاتنا أكبر اندين أتمم أرس أكبر انددكم نغن السارح فراغليم أغليم قبلت سب مسل سنيت لاتن أنصاب مدرسات أثنائيتا إتكارج لنبر مواطنين قرزقو صندوق أمان الشهداء وراعيوط عيلة الشهداء تبرعات هبو إتمديريات عدقيح وسنعفي من بقوت مكاين ومدرتا إقل دافعوت لتقدم قمصل حلة حبرا مصر وتركيا اي مسكوبة منطقة مقباي مفقات هاي حال اقل تركب حبر جهدن قمصل اتر داشر حياة امريكا دي بقيتي ترب درونات وسوق جمارك قمصل ودي رئيس ترامب حبرا أمريكا وعصر سبع سب شركتنا يحبر تدريب دي قطع باناما وديا كحيسام وحيسات متقبلتنا قللا ساعدوني على أخبار دي بلا تام هلا مثل اللي برامجاتنا وقت بكيد نتمني

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات، برنامج كلب دحن تابع له لكم دي بكل أركان. نايم رئيسنا أهمية حليب أم عافية جنا وكم سلهما أقل أمه لخصصته قاشينا من أسبدالية أرطا حامد صالح دي بأسبدالية أرطا دارس ناي مراعية شافقت أو emergency وكم سلهما ICU مراعي تردد لا دارستو كديب إلا مثلنا أقل أمسي وأقل مجتمع نفعتو للبلو علم أقلها من سامحاقنا بسميتكم نحمدو انتم ما تلفونات كاتكم سل فتحنا عند اتصلكم أقل تشاركو عزومتنا كمسيت باكيتات صالح حسن نايد حنمتك
1: مرحبا بك كرشوم مسا نايد حنصنحكم
0: ديب لا من متاكا بدغمان نقل الحمد لك فته لا اشكال لو صابت عليك ترد وقت لي لهيبتو كاللي ما جزء من شغليات انداتبه انداتحسر كت لا من متاكا بدغمان الحمد لك
1: انا عمدي باللي ما برنامج اللي لا بي تقدرت قل امسلكم قل هداك ديبا بعزمتكم وقل الحمد لكم فته
0: تمام اللي نايم رسنا حليب ام واهميته لا خصصته الا سامن الا من يوم حتى أسك يوم 7 أغسطس الدنيا يتسامن حليب أمتا كمنفعة حليب أم أقل لجنة من قبل أول لا تبطو ومنفعته أقل لجنة بقرن أمت
1: يا سلام أيوة كما الأسبوع اللي لها اللي يولي حليب أم ومنافعته لا تحدق ديب وقت من حتى أسك سبع لله وقت أيوة ديب إحنا ما حتى قلقني بل حليب أم عمل عنده لينا وبزح منافعت بديبو قلا ام لقبا وقلا او قلا طف قلا القط قلا جنا كازانا تلي حليب ام ومنافعته نفعل بي لي لبي الكون مهمات نقط كوبان هليكو ديبا قلا هرستو ومن لا ترفيهني من متنسياتنا سؤال قل توم قل للسؤال قادرو نوضحات ان شاء الله بقدرتنا تا أزانا حليب أم ومنافعته دي بقول هدكتو كالي حليب أم كفلت شقة دي بطبنا يلا أم من كفوت لما تي قال معلومات قل هدك دي باتو كم أنواع حليب أم هلا كفقة بيتو للتهيب كالي قل لأم منفع قل لي جناه هنا منفع كالي هنا ما مدرت ما تاكل سادفة دي بلا أطبيوت كاف حليب قل لي تطبق لي جناه قل علقت ما تاكل سادفة وبعد ما ادويه يعني ادويه مقل تنسى ابديبا ومقل اي تنسى يبقى اللي قلنا هدكتو وكاله لي باخر لا اقبرت مدولتو وكفق

0: لتشقح ليبتو ازاي مثل زمن احنا قلنا شقايم قدنا شركات هلايا لك لمعدات لدي بحلي بقم لهلايا اقلو الفابريكا قادرة لكن كمان هاي طبيعتي يقبئني عشان كده المنافعات لنا هاي طب الحليب بقم عبايتها قل لا كفلت شقة دي بقى امك ودولت اللي تعسر نفسه حقو طفلته تولد عندها ليه كلوت هرمونات نقولهم احنا مسؤولين من الشغل اللي يتوم الحليب قل تكري اوكسيتوسين و برولاكتين هرمون نقولهم لهم لا برولاكتين بدير قل تفرح قل فرح الحليب دي بطب اللي خدم اللي اجهزه كل اسيت كل قربتك هنا مثل ولادت اللي اجهز له هرمون اللي معناه مسؤول منه جهزته الاوكسيتوسين نقول له هنا لك على القتله اللي جنان وش حطب تنكفق الابلو او بالطبيعه قام بتا نفسه تقول وكد لهي كم تكرر وديو يبقى من قضت كم تكرر لجينا كم نسال الناس اي وديو كنا تولا لتخلق مع ايوه اول تخلق حتى كالد يبقى الا انواع هلا كفوت حليب ام كفله تهيب طريقه بزهله لحيزت لكن الاولايت لجنا دقري من مؤمن السند لما نطب دقري محافظه انت لنا السؤال الاولايت تاتا ما كان حق ولا ما يتركبت لست دي بردعه دي بتودي الحليب من طب تحلبه وقال لجنه حق كفوت هيبوت بردعه ب ايوه لو بحق يقدر ما ممكن تدعي في قبي يهتام هني ممكن اكان بدادي دي بلس بداليه ممكن لجنان اكان عندنا تنسو وكان حق حق ايوه كان مراعي دي بنسو ممكن تحت ميزان قلت ولد اسك شويه على هي قبي كان بعده دي بنسو اهتمام ممكن تحمم قبي كان دي بحليت من قبي برداعت قال نسو قدر ثالث قبع من قبي ثالث هيني لجنازات وممكن من سيت بعدات ولا حليب دي بردعت نوديك اللي ما قلن سوق قدر
1: لما
0: ايوه لما حقيه الليت لقبا وبعدها اشياء عشان الحيزه لكن لجنا من نطب دقري من ولا اللي سحبه لا اقبو الليتو ك دي بالله لسيت والدت معنا لا
1: طب دول قلن بتوت
0: ايوه طب دول قلن بتديبه مباشره حقوله طب حقوله نبتوتو لا الحليب ملل تكره هذا ممكن لس اوليت بكار قبت من قبل بس الف قال اول عاده تتبكر اللي من قبل قلت تاخر قدر الحليب لك رايته سك ثلاث يوم ممكن 70 و 7 وكل ساعات قلت تاخر قدر لكن ثالث او دق من اهلي تتكالي والثالث وترابع ولدته وانا مباشر قلت تكريت الحليب كل زمان ينسين قلت دول بيلاها لجنا هتود ولا عم بتوت الحليب ذاته اللي تكره قال لي اول شبيكته لمهمه بديبه اول عي لا ولا ان بتلا قبل لها برد ولا سلف لنا السول شبيكته لمهمه بديبه بزح معدات ومعادنات بديبه قال لي بلغه انجليزي معناها جولدن وايت اللي بيقولوا ما هي الكوليسترول اللي بيقولوا قال لي شبيك قال لي اول يقولوا الناس امن قبي بزح فائدات بديبه لهم قال حمام لدافع انتي بوديس بنقول لهم هتوم هلا وديبو اها من حمام لدافع كقوته قل لعبه بزح مادات بديبه بروتين نقول له مادات اللي ديبه لهم تا فجح لحليب اول هلا شبيق ديبه تام اللي تركبه منه حسك ثلاث يوم اربع يوم خمس يوم اسكل حليب الحبل اللي تقير ذاته ديب صعدن جايب قسي ايوه منه ادى قد ما زي مسلله مسلله علقت يعني ايش مسلله الانزيم لنبره الحقيق مسلو طبيعي كل وقته من خلقه الحليب اللي مسلمه مزازه نقلوقته كديب اللي لن ساعات الانديبن لشبيك بزح منافت بديبو بروتين بديبو ذاته لطفله العلقات اللي بديبا لشن لشن كذا قلت تفجر هلا قلم نقبي ان صالين ما حاجه ترى اول الافجر
1: العقيم
0: ايوه العقيم نقبي ذاته من تصبر لشبيك تقول له يودي لشبيك دون نسي العقي ذاته لدول افجر انه توت لا ساعدوا قل الفجر كبزح منافت بديبو لشبيك كناتو لا اول نتخلق معنا
1: تمام زلا منافع دي
0: منافعت
1: قلجنا ميت لنفع كفوت قل لعبه لا صديو دي بحنقول لك با دي عبوت لا افكارو كفوت لا صديو
0: ايوه دي بالله زين لك انتي بودي سم لهم نائم

0: ئەم جناها کافێ حەلێب ڕکب هەرلام ئیکۆن کەفەت ئەمر ولد کم بێ لەمە بزەحەم باکو لە جنێت لە مسمسان ئیتە ئەمرۆنە لە ئەم باکە هەرلەن دەتبێت شاغەل سەفرە هەرلەن دەتبێت شاغەل کە جنە سەنت ئەبە هەرلاوە سەنێ لتمەوەن هەرلە ئەگەل تە ئەمر کەفەت ئەمر
1: ايوه قبوت قلمي نسال كاهو يبلس قلكا وحل حموم هلا ولا سفرات ولا تعامل يقدر بس انت دائما قلت اكد بدي بلسيت حتى طب كاف قلت ببديبه اللي كله يكفيه لا ولا كفيه لا ما قلت عقم بديبه مسلكي مثلا خمس يوم حقبتها خمس يوم حقبتها لجنا ديبا معل حفازه اللي تقول من قبي سكسس مرت لا شطرها هلا من قبي او شنكاد حفازتها قوله بهني سكسس مرت شاين هلا حق شاين هلا من قبي اللي كافيه ولا بالاتو ما ممكن ابدا من ناحيه شنقن عقن هلينا زي ديبا معل اسرع اربع ساعات ديبو قل له حفازت لنايو او حفازتها قوله بهني شن ماي وشنكاد سكسس من سس مرت وتحت حمس سكسس مرت نبل من وتحت شاين هلا من قبي اللي كافيه هلا سببنا بكاي برد اللي قلق بقدر كالي ايدو اللي صادفه ما جنيت نايش لبكاي مجتمعنا بعنقور نقول له بعنقور لا ايد ولا بعنقور بعنقور سمع بجنايه بعنقور حمته بالاسيد اللي يتودي اللي مسا منا ابوينا يا اطبوتو بحكمنا كمال دقبا دي بحفز لا طفلت ابين ده لمس لا حليب ابا علي حول ات شويه الا هو اللي لا معيد نايل يقدروني مطشوه مطقماطا صادف ديبو اسبازم بلتو صادف ديبو مقبي وجع ود ديبو قرجت ود ديبو الصبح مثلا ادي ديب عبي الصبح قنسكو وشويه كبج لا ود ديبي اللي بل لا جنهيني لحليب مسله طبن دهلا بواجب قبي حقوي اتيا قلا قلا افلط بكل اند اتيا حواك مسله اتا من قبي طوال لي سبب ديبو سبب بكاي يقول لك بقدر كازي حتى ديب اقبوينا الى اطبي ود ديبو تحافظ بديبا كالي هيني كمال بيه الكوكي عقن بس قلمي نسألته والبلسي طفلته هذا متعق انه حامس يوم سادس يوم بعد حلا من قبي ديب معل من حمس السكسس مرت شين يا حلا من قبي منو العشين هلا من قبي اللي كافيته من ناحيه حليب يكونين الا تفجر شيء بد قلت حزيته سفره من سفره يكون بحالته منو وضحت كل ضربت او حتى مرت هنا من قبي اللي كفي هلا انا معناها ديب اسرع اربع ساعات حفازات اداء احسن

0: ቀጥ ሐፋዘት ዋደ ለምንገብግ ለሐፋዘት ተክዶ ዶል ካትሪያ ትሪያ ሐመዘ 6 ምራት አሽተሪያ ወቀየረቱ ብሉ ምንገብል ከፍዩ ለግልት በልቀድር ከብለ ማቀኒት ለ ግልት አምሮ ተቀድር ለ በካይለ ሰበቡ ሚቱ ያክ መለበል ኮክላ ሐዋ ስህብ ለካ ህማም ግል ሐለ ቀድር ያም ሄኒ እል ሰበብ ሰፍረ ግል ቀባቀድር ምን እል ወልዓል በካይ ዋስለ ለምንገብል አኪን ዲብ ህክምና ግል ተቀርቡ ብዲባ ممكن شيء بتقلق بقى قدر حمام قل سعد في قدر انتهابات الله وبزحله
1: كل حاجه تتاكد بتا
0: بس لك لحاجه تتاكد بني بقى
1: كافي تطبقكم هله
0: كافي تطبقكم
1: هله ولا اتيكم ايها
0: ايوه وواجب اطبوبات انه لا الافلطب كل اتيا من غبي هوي الاتمسلاني اكثر تصادف ادي من غبي هتن يلت احب حموم وجعل هالذي بنقل لجنا ادب فرده تصبطوا قلا طب هتقول اطبال حدا وفرده تصبطوا حوال التديب ومثل الهواء عميتي يقدرون يسر العميت اللي ناجن الهواء اللي يقدرون طبيعي يكون لما سبب ديبوم سبازم سبب ديبوم احنا اكثر مره تداب عنقور قصص اند بيلو بوم اتصبح توتو كنيته لساعد
1: تمام قلت هدا قال ابو عنقور لقب اجناكم سلط اباك الهواء اللي فقر حقه بتسديت قدر كاكا
0: ايوه ازلي دي بحكمنا اكثر مرات متا وحكمنا هي الحكيم ودي اول بعد قليل هلا مرمراتاتو تلودي ازي جنا طفل كبوت ندت حاكي كاو سبت لاي ودمت ودم حكيم مرمراتاتو ودي بعد اقولك انكر كل حمام حقي هلا ديبو الاسباب اللي قلق قلق با قدر اني بيلك قلقهم كافي حبر له يبا وبلغ له تعالج قدر نيكو اكثر دي بشي عبق له بطيح قدر سهل يكون نستر حوال التند لا ولا معيت الشبابط لا من قبي دي بنهايه متقفل لسادف قدر نايشن انتم ك بزح وقت دي اللي يبطحني بلغ له تعالج قدر كابوت ادزات انس دي قدام ولاده دي بحكمنا بزح حبر له يبا ده درسات لما انت درسات لما تصح كاللي امور الله ده احسن لحيس يكون بدير اي دول جنات ما تبو باكي قال وبعنقور تلبهل دي بحكمنا ما حتى يتركب ديبو قال لقى الا لنا الى اطبيوت ابوتو عسر مره حبريت الحيبوبن
1: اقصعت يا قلت اقصع بك قال لا
0: ممكن الا زي اللي ناي بلايتو
1: كنت ابا قال يقاصع من قباب عنقور ودل بهل
0: اي قص ايوه
1: قال ايه امانته
0: اللي بناهيتنا حكمنا بزح حفز يدقفوني اي هذا بهيل هلا صراحه قسعت عفليته مشكلتها لا بتنفع معناها هواته قسع لكن علاج يقول الشيء اللي يكونيني الشيء اللي جوا هواته هلا من قبي وكنا سببها هلا من قبي
1: نظام طبي اصلي
0: فليته اي اسميت حاجه دي تمطي
1: تمام ازدي بطبي وكد قلت فانتلو لحيس ولا التال حزه دي بلا لحزه وقت التال حزه كان قلت بتو
0: ايوه زي التال حزه وقت لهتو الحزه دي بقى انه وقت فانت وديك اقلو من قبي وقت مناسب يقبيني عشان كده اللي جنا اللي طفل بس مسله لما قبل حيسه ولا ام ولا طفله مثل فنات يومي يتم زعما ممكن لكن في ظروف اللي تاع زي شقول قيس سيت شقالي تقبل لي ك بس مقل تعاون مقل تفنت بدي ممكن بساعات قبل ما قبل اسك 3 ساعات البلاكه من ساعات ونص اسك 3 ساعات او مهيني دي بمعل دي باسر 4 ساعات من زمان اسك 10 كلي مره طبه لما قبل لي كافي كافيته من زمان اسك 10 كلي مره لا لي اند حابر كبلته او هنا بساعات قلت فناتي وقبل من قبي ساعات ونص اسك 3 ساعات ريما ممكن ريما من قبي اللي بالحاله اللي ممكن ساعات ونص اسك 3 ساعات يبوت نفناتي تقلو لكن بس ما قلت اكد بديبه 24 ساعات ديبو من زمان مرت اسك 10 كلي قلت الوقت اللي ممكن 10 10 مرات تطبي لي من قبل دول كتقنز 10 مرات بكفافلت تقلو من قبي لا سيت لك كافيت كافيت تطبي لي من مشكله على باني لكن مقل تراقب بديبال قلت اتصبح ليتين كفيه هلا ولا كفيه هلاني لا مقل تاكد بديبهيني كما لا بيلكو كدي بشنتوتو كلي دي بعمل كل كم مره شينها او كم مره حفازوت الاطال لهلا او كم مره يبقى شينتو ليه

0: واللي قلت أكد بدي بقى
1: قال طبعا إذا قال أم قال جنال هذا عندي قبل قال أم ما منفعت بتو
0: بدي بقى أيوة
1: كل شيء إذا قال عمر حزل عليك ولا أم ميت ما تنفع من أدوات كم صلوا هي بأكيد للأسر دي بقى هي اللي هلا قبل
0: أيوة منافعة زل حليب أم أطبيوت حليب أم قل لجنات وسكلان هدك دي بعنا قل لأم هيني منافعت بديبو ومي ما تاكل هيني سادف دي بان قل هدك قبانا من قبو منافعت نايو بزحتو قل منو قل نبال حق وقبانا لأسيت متواس قروم تاعت أبيه لي تاعت أبيه لي من قبل لجناها قل منافع حتى العافية نايا حق حرس حق والدت كما بدير لقدم ولادت لعلى ديبو ديبو قل تاقبل ميزانا ناكس إلا منافعته كالي الأرحام من قبي والأرحام دي بقى كانوا قل عقبل نفع أنه لهم الأوكسيتوسين ولا برولاكتين الهرمونات بقولهم لعلنا لهم قروم شقوه من قبي الأرحام لنا لسيد كم بديرو قل عقبل قروم قل عقبل حقو حرس العلي قر كم قدم قدم قدم ولادة قل عقبل نفع دي بقى كانوا طلع قبل لشبابات هلا أطبع هيني حقو حليب تأكبل يتا ويأطبيت منه نقبل حليب لا تأكبل لا يصير بزح تأسير لا متي ديبا تهاب لا متي كالي تأكبا من قبي قل دورو والحبط قل حبط قدر يحلبت لا ساهل تو ممكن انتهابات السكل السكل الطور جيت قلت له صدق قدر تحلبه لكن وجع قل له تقدر قال لي من حاجات بسيط قليل رأينا من قبي لا تبقى لي الحبات وجع قليل وددي بقى وحاجات دي مدرته لا قليل امصر لينا من قبل الميزان ميزان الميزان قال نقص قلت تمام اطبيت من قبل كالي لهم هرمونات لهم لهم على منافع نسيت ميزانه قروم قال لمسع ومن حمامات سكريا سكري حمام سكري من النوم من دافع عقلا قروم اطبيت من قبل كالي امبل واجب قلت عمس يتقدر لا نسيت قروم تطبه لك من قبل كما لهم بالعنا دي بمعل أسر أربع ساعات سامان وقتها ندق أن تجناها أطبيت من قبل أو عشر مرات جناها كافي أطبيته من قبل لقيت حس سبع مسنا قل سادفة يقدرني أقول لها بلي لينا لهم هرمونات لهم نهائي لهم برولاكتين وقلها مثل حليبكم هتوهم توم لدى أكان عباس أبطام لها لهم لهم ناي وليد وناي ناي لا دورتها واللي تاتي توم يكون هذا لهم عرفهم شو قد عمل له لهم توم لا كان أبطام لها لهم كان عباي ديبال لهم أزم أود لهم دافع قلة معنا هلا سيت لا ده بالبرنامج الدافع قلة ولا مثل إنها صح تراكبت من قبل دافع قلة اللي أطبيوت مالت كلبو بزح منافع بديبو قال ولدي أنا هيت ناي عاد موتات لهم ناي أسرار واللي تات ما قلت دافع قلة قل حري تاني وواجب أطبيت من قبل هي أطبيت من قبل لكن كمال بلكي تعلكوا دي بدوله بزح حليب تأكبه من قبل بقول في قرب ديبو وجعة وانتهى من هاي حليب لما تي وبرضو لهم هرمونات لهم توم شقوا ولا حليب يقولوا شقوا حقوا يفجر برضو من العمل دي من ناحية سرطان ناي طب وناي أرحام دي بقول الطور اللي أمور لي كأبوه واجب أطبيت كنا منافعت بديبو من إلا مشاكل دافع قلة ونفع قلة كمان ما هي لا سمي لعنة.

0: ايوه جروم الا دي ب كل جبي كن رأياته لحتى جبي من اللي قربه من الدامه لجبي لما مساعدة الليل ولكالي هني بدرجة مؤسسات ممكن لسيت شقاليت ناي حكومة مؤسسات حتى تجبي ناي حكومات لقبة ولا ناي تجارة تجبي يوش شقة تجبي أجا من كليته حتى من قربه من بئسة لقبة واللي مرعيت تجبي له ذاته لا ممكن أدي حتى سيت بينا قبأت من قبل اللهم لظروفه كلها اللي هي من قبل قلت تقدعته كشان كده مجتمعنا للأمور لا سيت دي بحرسها اللي تتبل ذاته ما شاء الله تبارك الله قروم لا استفيده منه لا لسك الحرس يقول لي كما زمن بدي بقول لك اللي زمن اللي بواجب يقول لك خلصت من قبل حتى ينقص منها لكن اللي تات اللي زمن اللي وقت اللي قل من دي بشغل قل ايتو فر دي قل تجيس ديبو او ما قال قل ينقص منا مساعدة من عيالنا نايا قلت تبقى قل ديبا من وقت الناس تدي كديبا حاجات اللي تتحديو بناهيت ناي مؤسسات او مهله الشقه ديبو تكال قبع من قبي هنا ادم من بوتام هلو احنا كم تكالا
1: الو
2: مرحبا
1: احمد من اسمره.
2: مرحبا احمد.
1: انا يعني دي بخصوص برنامج رايي قد حد حز عليكم
2: تسالني
1: اول كشوم الحمد لله حزي يعني بخصوص البرنامج اللي قلنا دراسه ونوسق ونعبي البرنامج اللي بعد بالك
2: شكرا
1: وقل حامد هيني حامد اورث منا شبابات يعني مثل سنيتو قبل وابشرت لحظة يعني من دليل اللي مدرسة نوسكا ودي على درجات اللي بصح زاينة يا حبيب وشكرا
0: بارك الله فيك شكرا حمودي
2: تمام نتلالي
0: نتلالي أزي دي بناهيتنا مؤسسات لدي بو شقيا مثلا أدي نحن ما نبو تعمل لنا دي مؤسساتنا هنا دي بس بدالية روتا ديكر مولو ليب ديبان لا لومات لا جنيتن لا جنيت لا لترع ديبو أكان الله ديبو ما تسأ لا جنيتن مسلم ديب شغلن تشغلن مسلا شغلن ديبو ما تسأبو وساعات كما لبي الكوك على كل ساعة من ساعات ونستو كل ساعته يقول إن جيسال عطابيا وما تسأ أنا ديب بيت حد قدت من قبل لكن فرصة لي تركبها كب درجة ناي الشرق هذه ديبو مؤسسات قبل لم يكن مساعدة تركبها لكن ده جيسا هجنا هلا طبيعي ولا ودي شغل نساعد فه كمنا أدي اللي لا مصدر إلا ناس أتل لا يا هلا مؤسسات لا سبداليتنا يروتها ليت كل مؤسسات كم سالوا مبوتات لا يا كألي حتى من مساعدة اللي تقبل بدرجتنا هي مؤسسات معنا
2: تلفون الناس هلا مرحبا
3: السلام عليكم
2: عليكم السلام
3: تفضل لكم لمشاركتكم نشارك بيننا مثل الدكتور نتراكب بيننا
2: سعد نتفضل لمن أنت؟
3: أيوة حسينة بتبهر من الكرن
2: مرحبا حسينة تفضل
3: أيوة اللي على قلي أنا يعني كل مرة نزيف وديك الأشهر يبقى تحدي بي أنا اللي كل أشهر يحلفني
0: لميتو ليش
2: كم ولدك؟
3: لا أنا اللي ولد لنزيف ودي يعني عم سنة عليك عم سنة زهر كل أشهر وديكم من قبل عن ساعات نهر ليكو يعني كل أشهر وأسبوع وديكم قبل قيس مني دي مسألة 30 يا عمر كوني 4 مرات قايس مني هلا كني جيت بخلال سنتين. طيب ولكن اني في امركم دكتور تستعليك لي حزيكو معلش بارك الله فيك كني بلو.
2: تمام شكرا لا ارسنا طبايتها لكن باليس من بو الباكت قنابه. مرحبا شكرا حسين.
0: ايوه زلا نايت لا فرد لارس من على ريتا تنتبه لتا لا ايوا لا بليس دي بناحية طباي وحليب ومن معنيته مع لما نعرفت نايو تيكون ازلا ناحية ناي حزينة بلا العلت ممكن دي بحكمنا قاربتي قاربت بردي ودهتنا لكن دي حكمنا عند قاربت بزح الاشياء ممكن حاجة بسيطة لقليل حاجات قلت وده اللي بديبه اللهم ار اتش بوزيتيف نيجاتيف لبهل الله بزح لا ده حكمنا عام الله بس دي بحكمنا ده قربت امور اللي تفتح قدر
2: قلت زم بالا
0: ايوه قلت هم مبقى لبان شيء قليل يكون اربع مرات ولا قالها وقيس الذي بمت حكمنا ان قيسات قل امور قلت ليت تبقى بديبه قد حكمنا بتقرب بديبه الله مشكله الله قال لي وتب لها ليت ذات شهرين حل فيها الحل فيها لاني الذي بحكمنا ان قربت لا مرمراتات لا لقبي بحس الله حق هو اللي تامرته لا ميت قراهم الا لكن لا لا لا سبب قلت توضح قدر
2: دبا لا ام قلت لا تقل الناس دابنا من عائلات دمبت لا لا مؤسسات لدي بتشكلت
0: ايوه
2: وكل المجتمع زاد قل ام او قل جنانا سدينا من قبل دي بلا مجتمعنا هنا
0: ايوه
2: قال منفعته موده لنا بلد
0: واضح الا الا كمال ام بلون عنا الا حليب ام ابواج وتنسى من قبي لمجتمع من الام من ام بلول عنا مشاكل لهم من حمامات او منه لهم ناي ناي معنوياتنا يا راس منه اللي شبيك لهم بلول لين حاجة مهمته جولدن يلويش لبولو بانجليزي قلمي اللي بزح بديبو اسك اسك لان الا نعم الى تلن ابو واجب ركبين من قبل وحريمه حق الحليب حبرق ايرا لان اسك سس ورح سس شهر الا هجه للدقاقه مزه بنهايتنا وزاره عافيه القبا ولا بلا حليب امليه حليب امليه حليب امليه طالب بحل اكسكلوسيف بريست فيدين تبع لقلميت بعد
2: قلت حاضر
0: بعد تلقى حاضر طالبون اسك 6 شهور كمان نقول لعنا سمان اسك عسر كل مره دي بمعل وبون دات بيت اسك 6 شهر اتبيتو من قبل اللي ما شاء الله وتبارك الله زي بارح مستقبل قال هلا قول اللي جينا عليه من حمامات ترود قبل جسمنا اي ولجسمنا اي معناها مدافعين بدي بيجوا لهم انتي بوديز نقول لهم لينا اي حمام قول لهم ساعطيك قطرني اي حمام لهم خاصه لهم ناي بكتيريا انا بنتهابات ولا ما تقول لهم لهم ندافع يقولوا ما الا نقص سبت سادفت لجسمنا اي دول دي بلهيتو ايوه دي بالحم قيس
2: قلت
0: هاي وهري ثاني قلت حمل يقدرني كبارح مستقبل هلا قلت نافع
2: زال وقتنا انديت قيس 5 دقائق طرفت الليل ولا نهلا دي اصبرت وسوك نبره واصبرت كفقل ما تم سلف ولا قد تشرح
0: ايوه وسك نبره ادي اسك الشهر اللي بدي بس حليب ام ليه تاعته حتى كان بس لا من قبل نقص لا سيت حليب امك بحكمنا ان تعزز اقل لا حليب لنا هيك كفيه لا عندي بيلاوه بحكيم عززوق لا من قبي قلت قلت وثق دي بتقدر الا لكن اجازتنا حكيم لي طاعته اسك 6 شهور بيلنا لينا حليب ام لي طاعته منو اسك سنه لقبي هني بحاجات الستين ده امتك اسك نبره بلع دي اسك اسك حتى وريحته اسك حتى سنه اسك عسر كل اي شهر كمل قبل توسكو من سس والعلق توسكوته حقوها من من من سنه اسك السنه الا زي نهايتنا عطبروت دي من قيس لين الا دي حريان نايل ام ولا نايلا جنات لقيس من زمان ده من زمان وقت من زمان دربت دي بمعن لطبيل على ان نقصت لقيس ادى مشكلات على بوني حتى مره دي ولا حقو عسر كل ايه شهر منه ازل الحليب ام لهيب على دور لنبرزات موت الله عشان ما اقول لك بقت لنبرت هي بوسه بدلت ده سمان مرت دي بعمل طبيل على قال انقصوت هذه ولا كل امر كل مرة من طب مشكلات على ابونا اسك الاسنت قال واصلته عايز اقدم من هو العل حريان يوم تلقيسه اسك عسر كل سنه لكن ضروري الحليب عسر كل ورح مهمته حقه هو حريان يوم تو لان ولا جناها حريان يوم تو قدم دول فسولو قلهم كما حزوته حقوها لنهاية تطبروت هيني من اسبوع اسبوع دي بشهر شهر اللي بيلك حتى مرت كل مرت تطبي دي بعمل حقوها حتى مرت حقوه اسلوب اللي دي ابو قيس كالا زي دي بلا هي اللي حدا قرا دي بلا ادوياته مقل انسى ادوية هلا ممنوع من السقا ممكن زي بزو حفز قابي تن هلاك دمانت ما ينكدت لهليت مشاكل الى ما ادوية حودات تن احسن نسيت من يتنسي لحيث قبل نسيت ادويه من يتنسي ተኣዛዛ እግላ ምገብእ ብሓኪም ኣብ ምህን ጀበረት ዲቦ ምገብእ ኢልናይ ወጃዕ ንብሉ ህልና እሊ ጀበረት ዲቦ ምገብእ ምግል ትንሰ ኣብ ዲባ ብናሂት ዓፊት ሕፍዝ እንደገብአ ዲቦም እኩዳት

0: ሃራ ይዛጓለይ መን ይምሉእ ስምኪ?
1: ኣነ ኢንጂነር ሲሞና ተስፋይ።
0: ዋ ንፍዕቲ ትምህርቲ መበል ክንደይ ወፂ ኸ?
1: መበል
0: ሻድሻይ። ንፍዕቲ ክንደይ ክፍል ኸ? ሓምሻይ። ዋ ሕንቅል ሕንቅል ይተገለ ኣለኪ?
1: ሕንቅል ሕንቅል ይተ
0: ሰናብ ሰናብ ይተ
1: ክትኣቱ ዕንጨይቲ ክትወፅእ ሰቲ
0: ክትኣቱ ዕንጨይቲ ክትወፅእ ሰቲ ጨጉሪ ርእሲ ኣይኮነዚ እንታይ ድያ?
1: ፓስታ
0: ድያ ክትኣቱ
1: ዕንጨይቲ
0: ክትወፅእ ሰቲ ብጣዕሚ ኬፍ ዘለዋ ይብቅ ስፓጌቲ ድያ ማኮሮና ፈጌት ንፅቡቅ ኣለ ሕረ ካልእ ኣላት ካልይቲ ክንዛ ጥዕሚ ካልይቲ
1: ሕንቅል ሕንቅልታ
0: ሰናብ ሰናይቲ
1: ስራሕ ውዒላ ፅፍዒ ድራራ
0: ስራሕ ውዒላ ፅፍዒ ድራራ ከዳሚት እንታይ ደ ከዳሚት ኣይተረምን ንከዳሚት ተሃርሙ ውጉያት ከዳሚት ማለት ታይ ማለት እዩ ትፈልጥያ ኣነ ክነገረክ ሰራሕተኛ ማለት እዩ ሕራይ ድሕራ ብወፃኢ ዓዲ ከይድካ ከዳሚ ኢካ ትኸውን ሕራይ ገዛ ትውልውል ኣብ ወፃኢ ዓዲ ስቕኢልካ ይኮንካ ትነብር ሕራይ ሸቃቅ ትውልውል ገለ መለታት ገለ ከዳሚ ይበሃል ሕራይ ኣብ ዓድኻ ግን ተኸድምካ ወላ ሓንቲ ሓቂ ዓድኻ እዩ ሕራይ ሕጂ ብዝሸመንተ ክርእየከ ሕራይ ዶ ራይ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ፋብሪካ ሳልሳ ኣብ ሂምቦል ናይ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ኣብ ቁፅሪ ክልተ ወደብ ዓሰብ ብራዎ ዛጓል ሓዚ ብርእሲ ኸ ኣብ ቁፅሪ ሰለስተ መዓልቲ ናፅነት ማለት ራእያ ኣብ ቁፅሪ ኣርባዕተ ክፍሊ ተዓሊም ናፅነት ደምፁ ቅድሚ ናፅነት እዮም ተዓሊሞሞ ዝረአ እዮም ኣብ ቁፅሪ ሓሙሽተ ክፍሊ ዜና ዜና ተልኪ ናይ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ሳህል ማለት እዩ ዝሕራይ ኣብ ቁፅሪ ሽዱሽተ ግንባር ናቕፋ ድባዕ እዩ ድባዕ ተልክኸም ፈሊጥክዮ ግንባር ናቕፋ ኣብ ቁፅሪ ሸውዓተ ጋራጅ ማርቸድስ ተልክ ማኪና ማኪና ተልክ ፈሊጥክ ኣለኹ ኣብ ቁፅሪ ሸሞንተ ዘመናዊ መሕለቢ ኸብቲ ሒዝኬን ዶ ኣብዛ ርእሲ ከለዋ ሕረይ ሳዕቢ ቁፅሪ ንቅድሚት ደስ ዝበለክ ባህ ድበለክ ንቅድሚት ሕልፍ እዮ ደስ ዝበለክ ቁፅሪ ካብዘን ሸሞንተ ደረአኹ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ምስ መፀ ትመልስ ሓዚ እንታይ ነራ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ፋብሪካ ሳልሳ ኣብኡድያ ነራ ኣብ ዘለዉ ድዋዳደሩ ምሳና ተዋዳደሩ ንፍእቲ ተማሃሪት ኣብ ዝላ ኣመሓዳሪት ናይ መንያ ዞባ ደቡብ ኣመሓዳሪት እያ ኣብ ዞባ ደቡብ ከባን ኮሊደረ ፋብሪካ ሳልሳ ብራዎ ዛጓለ እንፅኽያ ዓሰርተ ነጥብለክ ቀፅሊ ቀፅሊ እንደገና ርስሕብ ኣብልክ ድፍእ ተብል እያ ሰላስተ ሰላስተ
1: ናፅነት ኤርትራ
0: ናፅነት ኤርትራ እስከ ንሪአና ናፅነት ኤርትራ ናፅነት ኤርትራ ሕጂ ዕልል ደብላ ኣንስቲ ዕልል በሊ ዕልልል በሊ ጆኸ
1: ናፅነት
0: ዕልል ሃብ ክዛ ጓል ኣድምቕ ዓውልከ ዕልል በለ በል ስካ ዕልል
1: ዕልልልልልል
0: እዚኣ ቲ ሓንቲ ዶ መጀር ነራ ቲሓንቲ ካ ሚን ሓቀይ ሃራይ ራይ ነፅነት ኤርትራ ከመይ ደኽልክ መጀመርያ ዕልልልልል ዕልክ ሳ ዶ ንበለ ታሕራይ ከዓ ተሓለኢት ዕልልልልልል ክልተ ሜጀር ክነገረክ ዶ ሜጀር እንታይ እዩ ሜጀር ማለት ናይ ሙዚቃ እዩ ክነገረክ ዶሮ ሚፋሶላ ሲዶ ትበሃል ሕራይ ከየብለልክ ሕጂ ሰሓቢ ቁፅሪ ከየጥፋኣልኪ ካልእ ሰሓቢ ደስ ዝበለክ ሕሰብ እሞ ድፍእ ኣብለየ ሓንቲ ቁፅሪ 20 ነጥቢ ኣምፂ ክለኸ ብራዎ ዘበለ ኣርባዕተ ሓሲብ ክላ ኣለኹምሽ እንታይ ነይረ ኣርባዕተ ዘጓለ ተዕሊም መን እዮም ድዕሎም ነይሮም ተጋደልቲ ካልኦት ክዳሕራይ መን ተዓሊሞም ኣብ ሰዋ ዋ انت علمهم ور
1: ورساي
0: ورساي ورساي تحرك ما كنت علم يخص تمرت مسكات كسكة تعليم الكل كيف تعليم تبادلت أزي غيا قصيت كنت خد خدي أكيد أخ أكيد بعوبي عندي كن لعلي صاحبك عاجب وزخي حسب بالكل أكيد أخي أكيد بعوبي حسابي رج الكا أبوبوت أنا غمد غمد غمد صونكا مرمرة خلك خما رجع الكا أمبر أمبر أمبر رايت رايت بس هل في أخي تدفع أنا تأوت رخلته تايا قدر عندها
1: شدشت
0: كندي هذه
1: شدشت
0: شدشت تاي نيرة قدر شدشت
1: مايزينا
0: ها
1: مايزينا
0: ها مايزينا أكون أتن لم سوزم تقادل تسأتو أتو أتو أتو أتو أولولو جوخي جوخي كمبر أتو أتو أتو أتو نيرم تقادل تبزيع قد قواد أتو نيرم ديرت ألا أتمت يوم ما بزيع أتو أتو أتو كمبر نعفة أجوخي ألاك غنى غنى بحجي لكي كلتا لك بحجي حسابي كلتا شو عطا عمشتا شموان تلوه حسابي سلكي أكايد أخي أكايد أبغوية حسب قبل ما دفع قبل يحط قدرك حسب اللام إم إم صنقع حسب شعو دفع قبل يحط حنتي دفع قبل محمشتة كلتة شوعتة شموانتة الله داي حسب أينجر هل تحسب هونجا تسعريخا شو شو شو شو عتة شو عتة قطري شو عتة تانيرا قطري شو عتة تانيرا
1: سأنا
0: نايزينا ها
1: سأنا نايزينا
0: تالكي
1: نايزينا
0: أكونت نايزينا أكونت فمن ربعة أقران هنا فمجي الريوان أجوي كم زربعة تقرن كم زع الريوان قارا جانيرا لاحن حجي ناي مودة أتان ديها كلتة حموشتة شمون تزا قولي كلتة حموشتة شمون تا قلك كلتة حموشتة شمون تا تاناي زينا وناوان كتولو تغيل تقول ناي تغيل تقول تغيل تقول تغيل تقول مبري بكل التبحمشت شو ما انت تقول تغيل زينة الله اب زينة الله اب قطر خلطة اب قطر حمشت اب قطر شو ما انت الله فاتي خيال لغلطة جزي زينة لك قازيت اين يتخون يا مثلاً اجاه جوه زغالي المود داتا كا قبلها ناي زينا بيمان دو تولو بيمان كو دو تولو بصقام ناي زينا كابزون قطري ها مشتا اه منى
1: سنا
0: ناي زينا صغ غازيتنيا غازيتنيا زينة دم صحفاش إيرترا إدبل نيرته ناي زينة تنيرة دم صحفاش إيرترا دم صحفاش إيرترا أبغوبية رخيباتا دم صحفاش إيرترا ريا خيام تخيام تخيام تخيام وترحمشته ماكا

0: عز سلامتنا تقبلوا فنونا أم مكتال تركوا بزخبركم تعزبتنا كما يتوعلون فرك معلتن فرغان أخيلون لو مغادم عصر تحمشنا حسست دالوا هاقراون أهقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلخو أرسي ماس مرومي نم مكتالكم بخبرنا عدمكو بغان دار استزينا فلم أبنو زوباتات قونين شامبكون سدراسو أزقبر حاجز بزتودة بملكة يغبصل الله أبن الزوباتات عد غير حنسن عفن بقعت مكاين بمرقات حادقات تنسع بينات النمك الخال يسرح الله أبزوا ماكل أم محاز دحنا ترافيك توافيرهم زتن حتى مهارو عد معيو كم زت سلاسلو تقليتو أمريكان فرت بزوار دل عام مش مركبو قز تسنية توساخي أهدو نابزو بما أكل مبرق ليخا روسيا بلعلي يوكين تكايدو زلا سفيح متقعتتا تبحث إرقوان كتب وارتو مدب كم زي بالله عن التيرا تشاينا ما يوق زاتان التكايدو نتفتات مخبار حقي كم التترو أفليتا زرزر زينا أبزوباقاش باركار وزوباتات قونيين شام بكون بسرحت نيهات منقسن سرطس أقان نتقومات وقانات بحفشة نسدراس وقدما بفلاي زقبار دقف بزد تود بملكع يغطل كامزلو تقاليتو أبي ممحدار نوزوبا قونيين حالا في أهادو محبراوي أقلقلو تعطو صالح تالك بسرحت نيهات منقستي وننت نقداوي تكالاتن كالوات والكسباتن نزو سرزلو تبقسو أملكيتو أبزها بحبريتا بدرجة نوزوبا كاب كل تشعن إسران حدن جميرو بزد تود بملكع نسدراس وقاتن كالوات قومات وقاناتن محقاس تبقسو كوسد مسنح بمتكاس ابز حلف اوارح استوات 7 شحن عفان 30 كل تنسدرا سوات كم تمغارح ابريهم ابز حلف حمش عمتا طراي لعل 170 شحن عفا كاب سرح نهات منغستي وان انت تكالاتن جبرت سناين تواطيو نلعل 3 بيت سدرا بيتات كم تخفاف لز حبر اتو صالح صقومات سدرا بيتاتن سدرا سواتن بعينتن غنزب محكاز يغنتا وغديتا سلاز خونه بزل علن ز تودبن ملكعو كم زغطل ارغاغيصوم بتمساسالي ابن زوبا شامبكو زركوب سيفيل سرح نهات منغستي كاب ورحاوي دومو زمزواتو 110 حمش شحن عفا ن 23 صقومات سدرا سوات كم تعدله حلافي أهدو محبراوي أقلقلوت أتو هاي لتوشمة حبيرون تتوع بيت صفات عيون محبراوي دحنة نابتن الزوبة أتو عند مسك القزعب وغنو اتب سرح نهات منقس تتوزة تبقسو مغطلتا نايت بسرع زكاير نايم حقاز مدب كوينو أمن بابرو تنسد رابيتات زين عغاز تواطو كم زلوو أرديو أبنو الزوباتات عد قيحن سنعفن بقعت مكاين بمرققات حادقاتن سعبينات النمك الخالي سرح اللوم وكل إرينا مليون فورك نزد دالو تتصبصب ياسين سالح وعربيو
1: مكاين بمرقات حادقات تنسع بينات النمك الخال أب عمتاوي مرمرا مكاين بولوكلاودو عطب مكوتصار يقبر اللوم بقعات زي بالله مكينان وحسن تسافرتن نبرتن أب حادقة التوردق بمخانا وننتن مرحتن مكاين أبتعنا مكاينهم وقتاوي تفتشن تقنان كقبرو أب ذكير عمتاوي مرمرات الدماء عطبات كخونو مياويان التحساسي بم أبيت صحفت هزباو موقع زياء الدغيح بعلمويا تكنيك تشكر كرتي أتو داويت قبر أباب ذهبو حبريتا بزق بر عمتاوي مرمراتات بغعات زلوا مكينا أبتسرقيا كتنك أساقص فغات كوهابا كلو قد لازترخباقنا كسابتي قد لازرموي تسقن كم زي فكر الله أنا تسيروم حالا في بيت صحفت أقول قلت هزباو موقع زياء أمنو زوبا الدغيح أتو بطو عملاح تعامة بوغنو مرمرا بولو كلاودو حسنتن زي ترقاقتن تأن انزي تأمامنن تشكر كرتي كيهلو ازقبر اقاد داس مدبكم زخونة بمحبار عطب النتناي كل وغن اقاد داسيكم زخونة حابيرم مرمرا حدقا تشكر كرتي اطو والدميكيال اقبا قرقس بقدو عمتاو مرمرا بقعات زي قبرت تشكر كاريت انت ترقيبا بمسرت ممرحي بوليس ترافيكن منستر مقوع ازيان مراخ بيتاتن مغطعتي كم زبيان اللاب مقلاتس ابوان مرمرا بقال مراحت مكاين زرقين اي مدنقار تقبارات توقيدو ندحنت قدام النتكوهاب التحساسيبوم مراحت مكاين بوغنم تأنا مكينا خامفلاتن من رقاتن بسنكي حدقان زورد قدقات موقات سلزغونة منستري موقع عزيان مراخبيتاتن بزل على كدف قلو تلابيهم
0: ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ምርጋፅ ውሕስነ ድሕነት ትራፊክ ተዋፊሮም ዝፀንሑ ተሳተፍቲ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣድማዕ ዮ ከም ዘሰላሰሉ ሎሚ 15 ነሓሰ ኣብ ዝተካየደ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ተገሊጹ። ኣብ መንበር ማሕበር ድሕነት ትራፊክ ፅርግያ ኤርትራ ኣቶ ስቴፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበር ምስ ፖሊስ ትራፊክ ብምትሕብባር ኣብ ምብራህ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘካየዶ ንጥፈታት ውፅኢቱ ዝምስገን ምዃኑ ብምሕባር ወፋሮ ንዝዓመመዎ ስራሕ መጒሱ። ኣወሃቲ ናይቲ መደብ ብወገኖም ተምሃሮ ኣብ ቀንዲ ጎድናሃት ከተማ ኣስመራ ተዋፊሮም ንዝተዋህቦም ተልእኮ ብእሩም ስነ ምግባር ከም ዝተግበሩ መስኪሮም። ወክልቲ ተምሃሮ ብወገኖም እቲ ንሓደ ወርሒ ዝተዋፈሩሉ መደብ እወታውን ኣሉታውን ጎድንታት ተጠቀምቲ ፅርግያ ብቀረባ ክፈልጡ ከም ዝሓገዞም ብምጥቃስ ንቐፃሊ ኣባላት ማሕበር ድሕነት ትራፊክ ፅርግያ ምዃኖም ተገንዚቦም ካብኦም ዝሕተት ዘበለ ከም ዝፍፅሙ ቃልኣትዮም። ኣብ መወዳእታ ኣዛዝ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሜጀር ሃብ ተገብሩ ተምሃሮ ንዘረኣይዎ ሓላፍነታዊ ዕማም ምስጋና ኣቕሪቦም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ወከልቲ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕርን ባርካን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ክካየድ እንከሎ ንዕውታት ሽልማት ተዓዲሉ። ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ጊንዳዕ ተለንተ መሓመድ ሳልሕ እስማዒል ንልዕሊ 1,000 ተሳተፍቲ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ንቕሓቶም ኣብ ምክልኻል ገበንን ድሕነት ፅርግያን ንምብራኽ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ሂቦም። ኣብቲ ካብ 1 ክሳብ 8 ነሓሰ ኣብ ነቑጣታት ማይ ሓባር፣ ነፋሲት፣ እምባትካላ፣ ደንጎሎን ጊንዳዕን ንዝተዋፈሩ ተምሃሮ ዝሃቦ መግለፂ ተለንተ መሓመድ ሳልሕ ኣብ ቀዳማይ መንፋቅ 2026 ንዝተመዝገበ ገበናትን ሓደጋትን ምስናይ ዘሰዓቦ ክሳራታት ድሕሪ ምብራህ ተምሃሮ ጎንጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብወርቃውያን ሕጋጋት ቤት ትምህርትን ክብርታት ሕብረተሰቦምን ክመላለሱ ኣዘኻኺሮም። ኣብ መወዳእታ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ድማ ብፍላይ ንምግታ ኣብ ዝካየድ ጎስጓሳት ተራ ተምሃሮ ክዓዝዝ ተላብዮም። ብካልእ ወገን ኣብ ርኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ካብ 6 ሓምለ ብዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ሰፊሕ ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ ተሓቢሮም። ኣለቲ ናይቲ መደብ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ 85 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 189 ተምሃሮ ኣብ ምዕቀብ ሓመድን ማይን ኣድማዕ ዮ ከም ዝዓመሙ ብምጥቃስ ዝተሰርሐ ዛላታትን ከትርታትን ፅብ ዝበለት ማይ ምዕቃብ ዓባ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጎንጎን እቲ ልምዓታዊ መደባት ንቕሓት ተምሃሮ ዘበርኽ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሜላታት ሕርሻን ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ከም እተወደበ ብተወሳኺ ተፈሊጡ። ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትታልም ክትቅፅሉ ደጊመ ብክብሪ ኣድም። ኣሜሪካ ነፈርቲ ብዝዋረደላ ዓርሞሽ መርከብ ውግእ ዝተሰነየ ተወሳኺ ኣሃዱ ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝለእኸት ሓቢራ። እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ተልእኮ ኣብ ልዕሊ ኢራን ፀቕጢ ብምፍጣር ረብሓታት ሃገሩን ፀጥታ መሻርክቲ ሃገራትን ንምውሓስ ምዃኑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊፆም። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ ወፍሪ ካብ እተበግስ ልዕሊ 15,000 ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብ ማእከላይ ምብራቕ ብምልኣኽ ንቁፅሪ ሰራዊታ ኣብቲ ዞባ ናብ ልዕሊ 50,000 ከባቢላቶላ። ብዘካዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 20 መራኸብ ኩናትን ዝተረቐቐ ኣፅዋርን ኣዋዲዳ ከም ዘላ ፀብጻባት ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ ኢራን ዝካየድ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ተስፋ ከም ዘይረኸበትሉ ዝገለፀት ኣሜሪካ ቁጠባዊ ፀቕጢ ንምግባር ኣብ ልዕሊ ካብን ናብን ወደባታት ዝካየድ ምንቅስቓስ መራኸብ ዝወሰነቱ እገዳ ከም እተትርሮ ኣነፂራ። መፃበ ሆርሙዝ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅፃር ሓይሊ ባሕራ ከም ዘሎ ትሕብር ኣሜሪካ ፀጥታ ናይቲ ማያዊ ኣካል ንምውሓስ ወተሃደራውን ፀጥታውን ምንቅስቓሳት ከም እትሕይል ኣፍሊጣ። ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ጉዳይ ፀጥታ መፃበ ሆርሙዝ ዝብልከት ምስ ዑማን ውፅኢታዊ ዘተ ከም ዘካየደት ምሕባራ ዝፍለጥ እዩ።

أتيكم نشرة الأخبار، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم وأبرز العناوين. تواصل دعم أسر الشهداء في مديريتي غوني وشامبوكو. الحمل على منع الحوادث وعواقبها خلال ضمان مكافأة المركبات في عن طريق حسن عامر. إسهامات كبرى للطلاب المشاركين في حركة المرور بالإقليم الأوسط. سقوط قتلى جراء زلزال ضرب إندونيسيا. روسيا تعتقد أن أمريكا تدعم الهجمات الأوكرانية وتطالبها بالرد. ترامب يفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. يتواصل في مديريتي غونيا وشامبوكو بإقليم القاشبركة بصورة منتظمة تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة وبصفة خاصة أسر الشهداء بمبادرات من موظفي الحكومة. أوضح مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في مديرية غونيا السيد صالح تلكة أن مبادرة مساعدة أسر الشهداء والأسر المحتاجة على مستوى المديريات بدأت بصورة منظمة منذ عام 2021، مشيرا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية جمع مبلغ قدره 79,000 نقفة وتوزيعه على 32 أسرة من أسر الشهداء. وأضاف أن أكثر من 170,000 نقفة جمعت خلال السنوات الخمس الماضية من موظفي الحكومة وأصحاب المؤسسات والمحسنين، وتم توزيعها على أكثر من 300 أسرة، مؤكدا أن مساعدة الأسرة المحتاجة وأسر الشهداء سواء بالمساعدات العينية والمالية يتمثل بمسؤولية وطنية. وفي مديرية شامبوكو أفاد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد هيلة شمي بأن موظفي الحكومة المدنيين قدموا مبلغا قدره 115,000 نقفة تم اقتطاعه من رواتبهم الشهرية وجرى توزيعها على 23 أسرة محتاجة من أسر الشهداء. من جانبه أوضح ممثل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد عندمسك القزاي أن المبادرة التي أطلقها موظفو الحكومة تأتي امتدادا لبرنامج المساعدة المنتظم، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تسهم رغم محدوديتها في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. تجرى عمليات تدقيق صارمة خلال الفحص السنوي للمركبات لضمان جودة المركبات ومنع الحوادث وعواقبها في مديريتي عالدغيح وسنعافة بالإقليم الجنوبي. وحث الخبراء مالك المركبات وسائقيها على إجراء الفحوصات والصيانة الدورية لمركباتهم والالتزام الجاد بالفحوصات السنوية، إذ أن المركبة غير المطابق للمواصفات قد تعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر. وبحسب السيد داويد قبراب الخبير الفني في مكتب النقل العام في عالدغيح، يسمح للمركبات المؤهلة بالعمل على الطرق بعد خضوعها لفحوصات سنوية. وقال مدير مكتب خدمات النقل العام في مديرية عالدغيح السيد بلت أملاخ تعمي أن الفحص السنوي برنامج هام لفحص المركبات غير الآمنة وغير الصالحة للاستخدام. وأكد محقق حوادث المرور السيد ولد ميكال عقبة قرقيش أنه في حال ثبوت عدم اجتياز أي مركبة للفحص السنوي فسيتم تغريمها وفقا لتوجيهات شرطة المرور ووزارة النقل والاتصالات. اختتمت في الإقليم الأوسط اليوم 15 من أغسطس حملة طلابية استمرت لمدة شهر، هدفت إلى المساهمة في تعزيز السلامة المرورية ورفع الوعي لدى مستخدمي الطرق، حيث نفذ المشاركون مهامهم في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة أسمرة. أوضح مسؤول جمعية السلامة المرورية على الطرق السيد ستيفانوس هبت مريم أن الجمعية بالتعاون مع شرطة المرور تواصل تنفيذ أنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالسلامة المرورية، مشيدا بالجهود التي بذلها الطلاب المشاركون في الحملة. وأكد منسق البرنامج أن الطلاب أدوا المهام الموكلة إليهم في الشوارع الرئيسية للعاصمة وأظهروا التزاما وانضباطا في تنفيذ مسؤولياتهم خلال فترة المشاركة. من جانبه أوضح ممثل الطلاب أن مشاركتهم التي استمرت شهرا أتاحت لهم فرصة التعرف بصورة مباشرة على الجوانب الإيجابية والسلبية لسلوك مستخدمي الطرق، مؤكدين استعدادهم
لمواصلة العمل كأعضاء في جمعية السلامة المروريه على الطرق.

والقيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم. وفي ختام المناسبة، أعرب قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هابتا قبرو عن تقديره للطلاب، مشيدا بما أبدوه من روح المسؤولية والالتزام أثناء أداء مهامهم. وشهدت المناسبة تنظيم مسابقة في المعلومات العامة بين ممثلي طلاب المدارس الثانوية في البحر الأحمر وبركة، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين. عقد قائد مركز شرطة مديرية قنا الملازم محمد صالح إسماعيل محاضرة لأكثر من 1000 مشارك في حملة الطلاب التنموية لرفع مستوى وعيهم بشأن مكافحة الجريمة والسلامة. وفي اللقاءات التي عقدها مع الطلاب المنتشرين في مراكز ماي حبر ونفاسيت ومباتكالا ودنقولو وقنا في الفترة من الأول إلى الثامن من أغسطس، شرح الملازم محمد صالح الجرائم والحوادث المسجلة في النصف الأول من عام 2026 والخسائر الناجمة عنها، وذكر بضرورة الالتزام بالقواعد الذهبية للمدرسة وقيم مجتمعهم، وحث على ضرورة اشراك الطلاب في حملة مكافحة الممارسات الضارة عموما وختان الإناث وأزواج القاصرات خصوصا. من جانب آخر، نفذت أنشطة مكثفة في مديرية فورتو ساوا ضمن حملة الطلاب التنموية الصيفية. وفقا لمنظمي البرنامج، فقد بذل 189 طالبا بينهم 85 طالبة جهودا فعالة في مجال صيانة التربة وحفظ المياه. وإلى جانب برامج التنمية، نظمت محاضرات تركز على الوقاية من الجريمة والتقنيات الزراعية لرفع مستوى وعي الطلاب. السادة والسيدات الأفاضل، نتمنى فيكم بالأنباء العالمية. قتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 7.7 درجة وقع قبال السواحل جزيرة فلوريس بشرقي إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول في جهاز اليقاصة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال فتح الرحمن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة موميري أن المعلومات التي وردت أكدت مقتل 20 شخصا وإصابة 6، ولا يزال شخصان تحت الأنقاض. سجلت أمواج مد بحري عاتية تسونامي يقل ارتفاع عن متر واحد في عدة مناطق من هذه الدولة الواقعة جنوبي شرق آسيا، وتم رفع تحذير التسونامي بعد نحو 3 ساعات من وقوع الزلزال. وسجلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية الزلزال الأول على عمق 15 كيلومتر وتلته عدة هزات ارتدادية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات أن موسكو تعتقد بأن هناك ضلوعا كبيرا للولايات المتحدة في الهجمات الأوكرانية عليها، وأنها أثرت هذه المسألة مع واشنطن. وأضاف أن الدعم الذي يتردد أن الولايات المتحدة تقدمه لأوكرانيا يشمل تزويدها بمعلومات استخباراتية. ونقل لافروف عن بوتين قوله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة عقدت قبل عام أن موسكو مستعدة لدعم مقترحات السلام الأمريكية. ونفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التوصل لأي اتفاق في القمة، قائلا أنه لو كان الأمر كذلك لكانت الحرب قد انتهت الآن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الطائرات المسيرة المستوردة إلى الولايات المتحدة ومكوناتها، بهدف دعم الشركات الأمريكية التي تتأخر كثيرا عن الصناعة الصينية المهيمنة على هذا القطاع. وعلل الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير. وبحسب ترامب، تهدف الرسوم الجمركية إلى التشجيع على إنتاج الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب. أعلن مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى أكبر تحرك دولي لمكافحة تفشيه. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإقاصة في حالات الطوارئ توم فليتشر في بيان أنه يعد هذا التفشي الأسرع انتشارا على الإطلاق.
وعودة تفشي فيروس إيبولا بحالة

ما لا يقل عن 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية في 15 من مايو، حيث كانت الأمم المتحدة قد نبهت إلى أن هذا التفشي في طريقه ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ المرض، وكشف أن الوباء يقتل شخصا كل 30 دقيقة، مشيرا إلى أن أعدادا أكبر بكثير من الناس معرضون للخطر. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. تواصل دعم أسر الشهداء في مديريتي غوانيي وشامبوكو. فحص للمركبات في مديريتي عالدقيح وسنعفة. طلاب الإقليم الأوسط يختتمون حملة لتعزيز السلام المرورية. سقوط قتلى جراء زلزال ضرب إندونيسيا. روسيا تعتقد أن أمريكا تدعم الهجمات الأوكرانية وتطالبها بالرد. ترامب يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة. حتى جديد اللقاء، تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.

0: ثبات اين بروح عندهم قطع انت كي حسب كاتي خيوي استفلتان يركا يركا حسب كا
1: يا ساتر.
0: الرايبل نمسكنا كا مرح كاب اسمرا يغني لنا ناب كال الدوالي وي دوالي تكون سكر. هلو مرحبا مدبا ملسي اب مسمر من قبل
1: هلو سامير.
0: ساميل كابي يا ساميل
1: طب سجني
0: سجنيتي تملو سادة تاني حكاية حتى تحت ساميل
1: هو ذاك طبيعي.
0: تليفون كابا بوتا يلا وي تلفزيون كفيت كان لهاد ها
1: نعم عجب.
0: هاي هاي من غطل قلت لكم ليها هتمرض
1: كندي عبد
0: حاد غلط له أربعة حمشتة شدشتة شمون تن عزرته كندي
1: قطرة عادة
0: قطر حاده كان كيد ما نفتحته ساميال كاب سجنيتي كاتدرال أسمرا هنساوي سرحتها تزازي موز تمرقلو عمت مع سنيرو أيقونة عدلك بكاي عند هاليتي ثلاثة دي خيل كاد الله وأقدر الله
1: شحن ساعتين شحن ساعتين
0: شحن ساعتين ميتين كندي
1: 10 ساعات
0: واه ما بدي قال كاك دلنا تبنا كذا صبي كاه انا مع سرته ساميل
1: هلا
0: اوه
1: ما عند لاست
0: انت ارجع
1: كتبت ان عند
0: فتن قلت هي كان يرسل سيت وسخا كارلو ولا
1: يعني تعبتني كان حموشن
0: يكونت نغرمك اوه يا اخو اللي كان قلنا شحن شعت ميتن تكمتي شحن شعت ميتن عسران سلستن يا اخو انا تملسي هو مالسي قلت شو عن عسران سلستن كان ميت عام تابع الى نيران ديا كاتدرال جبو دو تذكري لحسيبه قلنا هي فلت كان تكمتيش حين جعلت ميتن عسران سلستن يا كاتدرال راس مرة انت وصر حتى استزاز مولو مالتي
1: ثانك يو
0: مرحبا سامي اللي غني لنا كان التليفون لنا هلو مرحبا مدب ملسي اب مسمر
2: هلو
0: سلام
2: هلو
0: مرحبا سمعك الله من قبل
2: ارون ارون بار
0: كابي هارون
2: ارون كما جوت
0: ما جوت كسا حجز تعوتي لان ارون كتعوت تسفا قبر
2: احنا يبدو بي
0: كمو كات سمعني
2: وهاي كتو
0: بين هذا ها ولا اللوز حقزو
2: بيني بس هم قد يا ماي زلو
0: ويلك حمد عايز ده
2: هو جزا غاتي لو ما يركو كنا من قد زلو ويلك
0: من قد انك هتكاس انك فتنك تصري حكا مالتي و
2: و منو مال كفتنا يا
0: ممكن قال لا بتي غادي هم غزا
2: من قد زلو
0: تابي كباب بتي حكا لا
2: اصبحت مسكره من زلو
0: مولا غزا بقلي مرت هيدا
2: تلاجين في أمر كلا كثيرة
0: بقى عن غيد بالحر يا أرون
2: حرام
0: نات كافليت يا هذا من قد نات كافتين كاس أخيل تبوداس تدوي لك ها
2: أنتو يا خفت من سلزو عالك
0: نعرغ النير غب كيما لدي
2: كل تميتين سالة سانجزي مصبتون
0: انت عايز بلا عرز بلا لغا كل تميتين سالة سانجزي
2: وو ريلي
0: نغيس كا عمو بقى تسفا قبرك تعوت نجمر
2: حرام حرام
0: كتر هنداي
2: قطري حدا الله
0: لا كيدا يا قطر حدث قلت لا تكا أربعة حمشتين شدشتن الله
2: شمونت بل شمونت غلط
0: شمونت الله
2: علي
0: نك نغيد بل حكي وي حسوت يا تحطه تعدل عنتي
2: اوكي
0: استوعي الكامل للساخة نو زوبا فرو حنتي كاب أربعة نوسان زوباتات زوبا دوباوي كيح بحريا حق دو حسوت تنقص ايس كاري خابتو بوتا
2: هو فريق يلا همو تنقل على الليمون لا فريق يلا هم دي نزوادو نزوادو قيح بحر مشو زوادو قيح بحري
0: نزوما فروسي حنتخب أربعة نقصان زوباتات دوبا وقيح بحري إياه حق دو حصوت
2: حكي
0: واي هاي تنكسا أسكان بوتو بوتا نضي حقو فرو لا بيدا
2: تقاقي يالله في كده
0: تقاقي غيا فرو لا موها بات سعوتي إلكان دا
2: واي
0: نزوما سمينا وقيح بحري فرو كوميل كاد حري فروس قال على الله دعريتي على الله زغل كون وزوما سمينا وكيح بحري كابون يشعو عدنا الكات خيط كلها انا بدو باقو يعني بحر تخيط اي تنقص اسكان مالتي مرسة تنقص اس ده حباز عسي ترقيا يا ورا قطراني قربا يا مالتي قربت يعني لا ده حقو زغا اي نمرو خان بين خان ده خان كان من قد تسني حكا ارون
2: بين قد ده هاي مخابك
0: نوانا يلو مس كلهم بقدامة قدامة يخون توصد دل لهم تحتتات
2: ومهامارة فلت غينا سمعت مكا ودي تحن
0: هو هو تحس حبلاني ركا اوربتي دوبا وقع بحرس
2: هو
0: تاريخ كارون كاب
2: الحمد لله
0: ما
2: عليك
0: جهوتي غنيلا نبقى لدوالي ويدوالي تكنسجرنا هلو مرحبا مدب ملسيا بمسمى
3: هلو كاميرا هلو
0: سلام سلام ده حندو عيلك
3: مدب مني سلام
0: من قبل
3: ناتان
0: من الكاني
3: ناتان
0: ناتان كابي غا ناتان
3: كابي
0: أسمرة شاد شاي دوالي غا ساعدي تعوتي إلا الناتان الله وليم تحجزو ها
3: حدا هم كله مر ما عشين كله
0: ها طب هذا غلطة طعمه من اللي متخون مر هالرأي موكلته أربعة حمشتة شدشتة اللي واخا عسرتها غا
3: حمشتة
0: هامش تتغيد؟
3: هو هامش
0: الرأي جي مسلا خا تمل ده عندي خا هميرة
3: هو مستني
0: الرأي بالنغيد مسلام اللي نقرات تتصحيخي نقوال
3: نقول
0: لك حد وانا عملت سي انت وين يوم الى ما وجه حق زوم قاعد مثلا مش
3: هذا انا انت هنا
0: اوا نقرات تصايخي نقول كا تحصي خبل هاي نو هاي الراي توصل لي هنا بكلاي درجه ويس بزي 110 تنسدلك
3: ما تصلين بس
0: صبو ناتان كاب أسمرا كوصلي لله وتروح عندي هات مرض
3: شو مونت لاري؟
0: شو مونت؟ الله
3: هاري
0: نراي هجي من رجع يا مستوى على تخطك ده عندي هاب أسمات ناي باطيرات فلد ديها
3: عبيت نينتك
0: ناي باطيرات أسمات
3: ناي هاجرات مارد
0: جوا
3: مستنى
0: انت مسكاب فلتان نقراني
3: هو باطاون يورو لا
0: باوند يورو ها قال
3: دولار لا فاز على علي
0: هو سدا عند دي اها لازم انت راه تفلت يورو دولار باوند
3: هذا كان حل كرونر الو
0: كرونر الو ها راي نغيد بالنا نفتح التدعان كابزين وصد ولت يا جند حنت فتنا باطيرا اگر كويت انت يبحل ه روبي ل دينار ح درهم م ين

0: عندي.
1: طبق طبق ما كلتا أربعة شدشت عسرت الله أربعة انت ريف عند الله والدي
0: قطري بقى تجربي.
1: قطري أربعة الرأي نغيد حاد بروه وي فحشو قاس نزين أوارح سب كاب عودة أوارح باسم كلتا أوارح كتقول تقول كلها انتهيت بلو
0: أبرها ليك مني
1: حاد بروه وي فحشو قاس نزين أوارح سب كاب عودة أوارح باسم كلتا أوارح كتقول تقول كلها انتهيت بلو
0: أجي تنكك أول حدي
1: ان شاء الله سب بره قد زي بلو فحشو قد زي بلو
0: مو عدلت بلدي
1: حرك بك يا جماعة
0: حملة سنة ذاك
1: قد حملة سنة تبلو مش نمن تاي
0: هو أكثر ذاك أكثر
1: ها
0: أتجي زي السبب
1: تجي زين تاي
0: كورب ماي تسنجرة
1: يو تلمت من تلزب المالتي
0: و
1: غمارة
0: عندها فتينة
1: فتينكا قص حاملة سنة أنا عد مالتها
0: تينكي تينكي
1: راي سيم كاب بارنتو قص حاملة سنة يتقن عملتي ميتن عسرتن كنت كتصل لها
0: الله بتين
1: راي تبو كوتر خندي كوتر خندي انت هالكاني
0: كتر هندي على الزيت العالي
1: قطر خندي قال له زيت العلي
0: هو
1: قال له
0: على
1: قال له
0: جيت
1: قطر تاد ابزي حاد غلت له اربعة حمش تشدش تشوعات له
0: أربعة هندي
1: قطر اربعة قطر اربعة هن كيدنا نفتح حطه ابكال اي درجة حطه قطري اربعة أري قرب أب استوديو هنسجر مو تا حتى كن ملساينا مالتي و سيم كاب بارنتو ملساكاينا أب مسمر صنع هي تقارصة قال لهم تعرف الله مثلني أنا أب استوديو هن ملسينا زخبركم تخصص التي مدبنا مدب ملسي أب مسمر كل جزء قدام دحر زينا عرب بقت تفني وربع دحري زينا تقرأ زد جمي تلازي خن كتصل خلينا أنا باستديو خي تملسنا حراي مون سيم قطري أربعة يا خامريس كاب كلا أي درجة حكي
0: هو
1: نخيل بل نفتح حتى جغرافياوي زوبا أوشانيا كاب زت تقالنا عسر تربعة هجرات كلتة تراس كلتة تراي
0: كمين مارس جغرافيا
1: دي زوبا أوشانيا زبهال الله أب زوبا زي زي تقال عشرة أربعة حجرات الله أمو خبأ كل التطاس
0: رجالة هنت المهمين جبرا
1: و تي أب جغرافيا وزوبا أوشانيا أوشانيا زبهال الله حد أب جغرافيا أنت تاريخها هونكا وجدت ما يركيا أو حد زوبا الله أبز حجي عسرت أربعة هجرات إذا تقال تي زوبا نقاب النت حجي بمتاك قلت سأل كانت لك كرنا أفريقيا تبل نقاب النت جزا كرنا أفريقيا زر كبا هجرات در أني شمونت ويشدش تغينا كاب زيان كل تتغاسب لك سودان تبلني إرترا تبل كومو مالتي تي حطسنا أوي انت هلكا
0: انت هاجر ولا مين
1: انت هاجر كبكا ساموا
0: اموا لا اسكن
1: هو غطس الحجي نقرني
0: لاوس

0: لقص
1: تقول لي ده
0: لقص يلا
1: اوكي يعني لا هتاخد
0: كبير ده هلا إني هنا يبل كان دي موكسي
1: وكسير بين بيننا يا بيننا
0: نا ده حس كاي لان كم زي ويكيبيديا ويكلا اب موبايل كا ويك اب قال زغنا مسارحي
1: هو حاجة تعرفي؟

0: هحجزها.
1: حسب موقف من جدا.
0: هو جيزة بقمة نقعد حاجة. جغرافياوي زوبا أوشانيا كاب زت عالن عشر تربع هاجرات كل التطاس حنت نجرا كالو كل تنات كها أنا نجرا إني هامان جتن كل الت كي تحسب أنا تحنتي أي قبل كان أنفت سيم جزء وسيط كله أسرع كالي دخو بكا هن الجلاجر
1: كالي تعلمنا
0: أسرع كالي تكو بكا مش الله هذا مساي
1: هو قاله
0: ما أسرع كالي تكو بكا ده هو يس خنجر كات عمل سي
1: غير غالي تعلم
0: هلا أسرع كالي جميل الله أسرع كالي
1: أنا

0: مع البيرو.
1: على البيرو. لا لا
0: والو
1: لا لا طب الان
0: مو عن
1: جزي اخي لا
0: وينو
1: تعمل صوت. يلا استراليا فيجي الغامزاي
0: والو
1: كيريباتي ديسيتات مارشال مايكرونيزيا فيدرالاويت هاجريا ناورو نيوزيلاند بالاو باباو نيو غيني ساموا أزاز بالقها دسيتات سلومون تونغا تشالو شانو آتو تنافي أستراليان فيجن مويكا دسيتات سلومون تتبل نيركاكو قلت ترايت أصل أزاز بالقها ملس كان نيركا سيم كبرنتو يغني الله نعرش نعم ودات دوالي ويدوالي تكن كبالينا نجي إذن هون أخي لأصل أزلا مشترى دريفا سلام من سمسمر من كبل
0: سلام هيرون
1: ميرون
0: هيرون هيرون
1: هيرون كابي
0: كرم
1: كرن هاي هيرون غطل
0: أرى غطل
1: شدش تن عصر تن الله هل تحت انت ريفا
0: شدش
1: شدش ته من رجع نبتا مرجع حنتي اتعدل مالتي وكن كيدنا نفتحته وطرش الدشته اب كوليج مهندسنا تكنولوجين ما ينفحي كاب بزو السدو عودتات اي كونان ها حرشاو مهندسنا لا سيبلاو مهندسنا ح مهندسنا سنك امام ما الكترو الكتريكاون الكترونيكاون مهندسنا رقعة ملسي يلا

0: منا فيديو بس يعلون ديو أو على الحكة تزي تكاكي بس يلا ديو أو غيزيكا
1: خريطة دي
0: رمي أتغان ديها تعمل تعدل الحنتي أو اللي زي ب طبعا عتمل سمل سيلا يا الكل جمال سنة تكنولوجيا ما ينفحي كابزو السود عورتات أيكونن انت لك حرشاو مهندسنا سيبلاو مهندسنا مهندسنا سنا كمم الكتريكاون الكترونيكاون مهندسنا ما ملسي يلن يعني راه تاعنا تملسي نمسكنا ك هيرون كاب كرن يغني لنا شو ما انت سبع دوي لهم حد سبت راي تعويت لهم يناتان كاب اسمرا شو ما انت سبع نوسي دخلوا تاي تعويتكم سلا مدوالكم المكتتالكم بالبين انا مسكن خبركم تخصصت مدبنا لو مزد لنا يا تحستوا ابزازي منالنا لما زال صمون بخال مدب كساب نرخب دحان كني وسسنا ينخلنا

0: خاسي كات كدم كتب لنا بحد عفيتو
1: على القرازو معاس منو هين اولاد احنا مسينا
0: ساي بلش ناس بركه مسينا عينك بركه مسينا عينك
2: طبعا عينهم لازم
1: تتحن هيدا ماشين دي عاوز نعلل امبارح
0: حقيت حقو علي مسا نحشك بس خد حيش ودي انت تخايه مسا نحشك زغبالي ابز حشك
3: ودغشي زين قالعو كيت وصا دلكاي
1: و غير عاسي ينشرون مسنا
0: غيرهم تحديك
3: لا على النقصل الناس كي
0: ويلك هاي بس عندهم قطع الا نصل الى مقتلن
3: ويقدر نمر
0: لبغني له
3: انا سي شغله ما يزن قلت لي بقله بقيت قصيد نصنيحه
0: هوا بي
3: مسح حقك بلا انا سي دهاي زغوالي كبرخكم دقاسك الهني اصنيحه خير خعرفكم
0: ام خيدات بمبوات وشقي
3: وده او
0: بمبوك كده نشرفها
3: دقاس ده ودي دبالي قتيل اللي غير علي دقاس انت خنس كان عل اللي غير علي
0: لحد فيا نعرفها
3: فعلوا
0: هو نعنا نعرفها كده تقنبوا
3: كده
0: وبقول
3: لك ما سكني
0: وا انا احنا كنا صعبه كن عندنا او دينا ما حد
3: اللي
1: بنو الرئيس كبيره
0: لا لا حرايسكي وداشي نسخه اخر ابي كان اعرفها كاينه
1: انا سلحان نوز دوق قرون فاسكو كاين صرا اعرف
0: وا ايت اخا عندي خا
1: دحن
0: اذا جات كاسي ولا يتبرهن دحن عندي خا اي حرايه دحا
3: انتي ده عامته دقاس يا الوردي
0: واه كنا كل هنا هندقس با
1: يا عرفك ده
0: اي
1: وز دقل فاسكوك
0: ده تخش
4: أنا نورا جمر عقيشة أديك تستعق لنا زي بلنسي أو إركب
0: أتنت السابة؟
5: إيت مكاري
0: أوكي إسان ديت السابة
6: بدعت قمسي لاسي او زتريعك
7: مصانا
6: انت كفوت ابا حسكين مزيته باهله
7: مصانا انا يمو قرص قراريب كنصن حنا ساندي اوي
6: سنكيت غطا دحاني هونك
7: دحانينا دحينا تخاي مصانا انا حلفا مخنر كبكنينا
6: بلا انا دحانك برو بلا هاي تزنقعخن وعلى دي قدس تخاخي باساني نزبيه كنينا زلنا
8: تحره
0: اتتسون سمعني
8: حرك ولن
0: احتس ام خفت سمعني اتتس النسخة تس سمع الخفت
4: تس اموني احنا هنكيد اندينا بزعبة عينة مطفأة
0: بتشوي لكم بيت زارو كي مالكم قال كي مالكم حرك لكم كي تزارو انت سمع لها دي عصخة دي خط عصخة كي تزاري احنا
9: ادي اسمع واي حطيات تمكا شلون بدهم كوز
10: نجد انت سلط وان كن مقاتري انت زي سلط وان كا ابصحرا بلوم سمم صومي
9: تمسنا دو اخا سمي انت
10: اوي انت حي بازر وامزي كيتو صاي لي مش مصحون يرا هي سكبلنا عنا ابي تنزلوا احنا عمو صعبن عنا
8: ዋይ እዚ ኩሉ ክነና ድዮም ጠኒሕና ዳ እናንደ ወደቕ ሽኒ ቤት ክንኣቱ
11: ዋይ ናይ በላ ንዓይ ንርክቦ
12: ገለ ዳ ሒሳንዳይ ትረክበን
13: ዳ የለ
12: ንሳንደ
13: መን መፂ ነይሩ
12: ደኸዓ መፅአ ነይረ ተሰኣረፊ ድማ ዓነይ ንቑረስ ክብላ መፅአ
13: እሞ ሰሚዓ
12: ሃሉ ማዕፀ ኮ ዘይረሓለ ኣይ ኣብ ኣኸልዎ ከምዚ ምለሳ ዲና ጌርናይ
13: በላሕይ ተታሓዝና ንኽድሙ ነግረ
12: እወይ ኣነሳንደ እቦ ትርጉም ሰብ ደዳ ጨው ይዎ ንኸው
14: ትክረ ወደ ኣንትን እዞ ቆልዑ ዳ ክሳብሒ ናይ ድሓነለን ከም ዝቐሲነ
12: ደቂሰና ኣለዎ ኪድና ኢና
14: ዶ እሞ ንሕና እንዶ ንቑረስ ክንደይ እኳ በሊዕና ጥዑም ጥዑም በሊዕና ሰእቲና ንወዲ ዘጎ ከዓ መርዓቱ ሒዙ ብሰላም ናብዚ ዓዱ ዝኣቱ ግበሮ መደቀሲኡ ነቕሰኒኡን ሓደ ዝጠረሉ እወኒ እወ
8: ጥልሕያት ከዓ ጓል
14: ገረፍታ እዩ ይ ልዕለ በላታፍማ ንቕመጥኩ ሃባ ሕራይ

0: هذا فينا دخلنا
1: كثير فينا زعما هيا له زعما
0: تخمت
2: لقد هيا له
1: وحسين كبرندور انت شمال
0: ادرو اغاش ما تصلوا لكم حبرنا وخذ زوم لك نبيت نقروا منه
3: غير شو مصلا
4: ابيلو
3: بعد ما تصلا
4: وين تصلا حتى
5: تصلي تاينا نبلو
4: وين امس كنا نقضي وداشي
5: فلان امس كذا صارت
4: يا وداشي اتا وداشي
6: وين دار عندكم
4: وداشي
5: يا شو برمتي
6: ابيلو
3: مسألة على مصلا
6: كلهم ديمك
3: فالون حضروني شو ماي نيري
6: سكوا لي بصرحن
4: اوفاي
6: لا تقبل داي كون كناتي اسا زعم كون كن جرم زعم كون كون انتم
7: زعم دينا وانت راه عندي
4: كون انت هانينا
6: انت اللي عندها تنا داري كون كن دلغ
7: كنزل بعد انت راه كون كن
4: ساندي
6: ايه ما ساندي
4: ساندي عينو
7: اما عينو
4: ساندي
6: طفيا
4: طفيا
6: داي ما راه دي طفيا ما راه طفيا ابي ما نو سيدوا
4: مود
6: برينا انت داخل برينا مزحني كون تبعي لا
4: مشيت كاب افا في بيتها منكم الوسر عندي

0: مرحبا كبرات عزبتي كمي كنيهم تاوتر قدام تقربلكم مدب سايدا حيزنا متسكنا لنا طباب بات عبابيا دكنا تبل ولدي مال دكنا بسنا فلتات كان بيوم كاب هتساناتهم كاب بنشتهم انت داء طبو غيرنا كرسط حيزنا يوم صباح نقوه وطي إتوم نعم طرح زي كونان عخا نتهاجر كا زربح مخانو اتفقكو ماي نبلن هجي كلهم تنببكم ما زيادة دك انستيو انتنببا قديتات ابل انا بوغني دراسي غازيت انيا بيتروس منغس متيلو يغنيلنا سلتي نزا تحستو زي مبغاسكا قعد حن مزخمو
1: يغنيلنا مانا قعد حنصناك
0: الا ما زال مصحف انتايو
1: مانا يغنيلي ازي امسغن مدف سايدا ادمات يغنيلنا تخاتلتون كان علاما حصرا بالكا خغلص تدا خوينا اذا مصحف نقحاتنا ولدي هاب تعبا يا دقنا ام برخ الجامع نكتبركت يوتي علاما دقنا هنا بين كلنا كولدنا نمهارو اتعبا يالو كابينا نمهارينا كبزح نغرات نمهارينا بو مخنياتيو كولدنا ولدو እናተሰጋገረ ወለዶታትና ተመሓየሸን ንዓብየን ዝኸይድ ብዘይካዚ ዝወሃብ ኣስተምህሮታት ዝዝርጋሕ ፅሑፋት ከኣሎ ንኣብነት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝዝርግሕዎ ፅሑፋት ዝህቦ ኣስተምህሮታት ብዙሕ እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ፣ ፖሊስ፣ ሃይማኖታዊ ትካላት፣ ኣብያተ ትምህርቲ ብዙሕ ሰብ ንወለዲ ኣተኩሮ ዝገበረ ኣብ ኣተላለያ ደቆም ንቕሓቶም ዘዕቢ ፅሑፋትን ኣስተምህሮታትን መፅሓፍትን ይዝርጋሕ እዩ። እዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዓ ኣካል ናቱ ኮይና ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቶም ወለዲ ኣብ ምብራኽ ኣበርክቶኣ ክትገብር ትኽእል እያ ካብ ዝብል ዕላማ ዝመፀ እዩ። እቲ ሸቶ ኢልና ክንገልፀ ንኽእል ከዓኒ እቶም ወለዲ እንተደኣ ንቕሓቶም ዓብዩ ንቕሓት ዝኾኑ ደቂ ስለ ዘፍርዩ እቶም ደቂ ነፍሶም ዝፈልጡ ሓያልን ድኹምን ጎኖም ዘለልዩ ከባቢኦም ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ክከታተሉ ዝኽእሉ ዝተዓፃፀፉ ምስ ከንብቡ ዝኽእሉ

أب زحلفة جزيرة الصراحة نايوخا كله أتقمم سلطة بينو كنحاوصة دحر مسؤول كنحاوصة خانا خالينا كم تزرع لنا مالتيو كلتا مانكات أولا شكرت تعالى خقبره

بلدي بليكم قدر سلامتنا تبصحكم حايسة وحايسات متقبلتنا برنامج جارتنا نستبدلنا جلسة من ما هي لطفنا تحليت قوت عدو خارج ند طبتنا مثلكم قلنا التلاليت انتم ما مثلنا قتلوا واقل تتابعونا سي تعبايته حوالي تحليت برنامج جارتنا جلسة من لنكستبا حليت عبي فنان يوسف حامد افعبشه منا بزو حليته باتك بعل مرانات لا تبل حليته باتون يوم برنامج جارتنا قلنكستو برنامج نستبدلنا متابعه بكيت دي من التمنه دي باوليت حليت دي باتو نتعدى

كلسان من سنبتني ايش كم سالي وما اتنين للدقم برنامجنا منكم واقلكم تو طعمو ولذة البرنامجي انتم سبت قواكم رأيكم ندقدمنا برنامجنا كفو كم سال هلا برضو زي ما كل حلاية تو قلنا قدم الأولية حلاية فنان روبي الملأكة قلنا قدم قلكم تو فيديو كليب قلنا دتليت ما هي من مناسبة عيد حريتنا دي بقلة سنة قونا بحلتو تستاديو مسمرة من اللي تقدمها حلاية فنان شاب قر ما تين قبر سلوس قلنا قدمتو حلاية بلين لحليت قلنا تابعنتو بدقمان قلنا قبلتو زي ما يتقريمو تابعونا.

مثل برنامج دارت قناة ليكم حيسان وحيسات متقبلتنا زي ما بدك ما نقبلتكم تلا هليكوك الحلايات أسرد حد قلنا قدمته الأولية حلايات عبي فنان ومن وقت ميدان بزح حليت لها قدمها من نفط ويام عبي فنانينا فنان لغة بداويات محمد درف والدرف من حليته حتى حلايته قلنا قدمته قلنا دا تليت مية حلايته فنان شام منير علي هتوما برضو حتى حلايت قلنا قدمته برنامج دارت قناة مسلوت ليكم لحليت اندى تابعني بدك ما قلنا قبلته زي ما مثل قلت تتابعنا دي ابن عزمكم دي بحلتو قلنا تعدي.

أزيما برنامج دارت قناة للتلالة اللي حيسام وحيسات متقبلتنا وانتم ما هي كما قلبه هي برنامجنا قل تتابعوه دي من عزمكم برضو أزيما كل حلاية تسرد حد قل نقدمته لأوليت وتمام من عبي فنانينا وبزح جمهور لبو وانا يفتو وانا وطن لتفنات حاليات لقدم له فنان محمد فرج وتفرج منا بزحات حاليته رسعين لا تبل فيديو كليب حاري عملينا قل اندت ليتمي حلاية فنان شاب مرها وكدانا قاريها تمام من حليته حتى حلايته قلنا قدمته لحليت انت تابعنا هي قلنا قبلته برنامج جارت قناة مسلوت الهليكم ايت اريمو تابعونا ما تابعتكم ايت تفنتينا.

لو نقدم لنا حالة زي ما تابعوا قلت له سأي تعبايت ما تقبلتنا من ان ذات لنا برضو كل حلايتنا يفت قلنا قدمته حلاية كل اوت شبابات دي بالوقت من لو فنانين شباباتنا توم لاورو فنان لقة عفر فنان رشيد حسين من حليته كما قلبي حلاية فت قلنا قدمته قلنا ذات ليت مي كبير لا تبل حلاية فنان حسن عبد الله قلنا قدمته لحليت نتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت قناة مستوى تليليكم تابعونا ودي بحليت قلنا تعدي

كل قمة تحسر قمة البرنامج رأيلتنا أديبنا وجوابات ما تقبلتنا قال حمدكم فتي ورو مبل حلالي كل سامن أو كل أسامن جواب لنا أديبنا إدريس جابر كباري.

0: من شعب قال حم الدفتة زي ما جوابنا دي من هلا ولا جوابه دي بوتو قال نتعدي سلام بلكم حيسان وحيسات مداليت ومقدمات برنامج دارت قنا دي بنفسكم عافية تامة ودي بشغلكم هي عاو توصل قال اتمنى قلكم لبلان هلا وشكرا نحمدك ادريس من ندأت ليكو قلت تقدم اللي لحزيه ليكو حلاية مريم وسعيد هلا لحلاية الله فينا بفنانين محمد عثمان كمسلمة فناني زهرة علي تالا تقدمت والحلاية الله هي قل لهم لتلو أنفار قدومة قل لي بيلينا هلا قل كلهم أنفار استديو لبلهلا وقل كلهم دي مدينة شعب لهلا كلهم شكالة كمسلهما قل عبد الله جابر مريم حسب علي خالد جابر كمسل هما فاطمة محمد علي برضو منو ندأت ليكو هي قل كي فاطمة اسماعيل وقل سليمان عثمان عبي شكرا حمدك منو ندأت ليكو هي قل محمود عبد الرحمن إدريس كير جمال حاوة آدم كمسل هما قل جيويت حجي تبرسودان لتتركب مثل عيالة وأقول كل شعب إريتريا وأقول قوات دفاع اللي حلاية الله قدموا قلي بيلينا ركبي تسأل لحلاية الدولية ملينا اللي حلاية الله كلنا كمان نتذكر دي وقت ميدان من لا بزح كبت العالة تقلن ودي بشعبنا لا جر العلا أباي بهلتو توكد لهي سك اللي يومتين اللي حلاية الله دي بإذن كله دي بلوك كله تا فينا لا تبل حلاية من حالية ميدان وفنتو هي قران دقبلنا برسودان دي بوكد لهي بزحام شبابات أسك ميدان كم قيسو لا وديت لحلاية قلنا رأياته بحبار اندقب أنا حيسان وحيسات متقبلتنا كم أقلن به قل إدريس جابر كباري بسميتك وبسميتكم هي قل حمد دقفته وبأزيمة رأيك ومشاركتك نتقبر فينا لتب الحلاية مثل مسرحيتها قلنا تتابعنا قلنا قبلتو برنامج دارت أنا مستوت إليكم لبعد عما رأيكم ندقدمنا وقل تقدم بلا تبولة حالية ما هي بجواب لقوا كم سلهما بتلفون قلت ندقدمنا تقدره دي بحلاية قلنا تعدي
1: Thank you, Mariam.

0: بر يا مواعيد حاجبي.
1: هذا كوكا نسكت أمي.
2: نحن تدول مدى.
1: أنت اللي تقريب أنت حدك كافهم سليك التلاي.
0: نحن تقول لندك اللي سكم سلكيك للتلاي تسني.

0: مريم و مريم ابو عثمان مالي تقرب كل متين وكله قريب يرى اللي قريب كتف ابو كمس البيلين وكله اللي بيلين نيتا انا ابو يتفاقدك
1: ابو يا مدور موتى زعيم
0: والله مدوركم موتى انا يدلي لكن يمي حتى دور انت ود 4 سنة انت وانا بلا مريم عندك حمسات انا موتى هاتي لني
1: كم قاع موتى
2: نواي فرورو انتو طور سراوي تقتلتو هاتي لني
1: ابويا من الريو كيف اقرم على سعيد هو اللهم كلهم ابلغهم مثل ابوهم دول للتلهوى للسعقه كيف لا رأبوني ابونا من هالليل يتعين ويقعناني يتعين ويقعناني
0: اللي يكوك مريم
2: اللي يكوك مريم انا تاكل حوكو ابوك اللي يكوك

0: فرحت انا حتى ما كنتش بابانا. قول لك يا سيدي
1: كوبا وفول
0: كوبا
1: متمثل
0: ريح
1: خير
0: متمثل
1: خير ليه
0: مريك
1: حل
0: سعيد حنا سب تيلل حنا ما طعم كلين ولا تيللنا ثورة مفجر اللي تلينا قاك من قبت بقسكو
2: كو بديري بالكونيتا اللي حجت كدم براقم سنوايا دا انا مثل منك الحدق
0: بديري قبتنا وهذا التلينا قاك من قبت لينا
2: كبدير بولاميته من قبي يا ريت ندي يكون هذا الحكي اتقدم براقم سنوايا انا دمت المنقل حداقه
0: كقدم حنات بقاسنا سلامتك
2: كرب اللي حفظكم.

0: لا لا هليكو اوكي مريم.
1: فتعم من قيسو دارون للعب التوم قراهم حنا لكن من بنام بليكا
0: هليكو يقيس بلكي هليكو
1: نعلو ودس عيد هوي اقل لي وقل مكاري
0: انا نمثلهم التلوث حق عالكو كلهم صورت فقر هتوم ما فقر قد تصورت انا لابي ابا محرم ايتيكم مريم ايمانو سبرودي بقسكو انا بقسكو

0: أزيما مثل كم تلهلينا حيسان وحيسات متقبلتنا من إن اللي ندأت لنا كما أقلو تابعو تقل برنامجنا قل ذكرة الدنبة من حالة ميدان حتى حلاية تلان قدم قل يوم دوليت لليت قياد لا تبل من دي ميدان لفرايا حالية حتى حلاية تال لحلاية الله أبو شاعر كحساي قبريوت كم سلهما فنانية خديجة آدم أبحبرتهم لا قدموه قلنا رأياته قل ذكرة الدنبة هي كل سامن كما قلو تابعو من حالة ميدان حتى حلاية تلان قدمت تقبلتنا لحلاية ديباتو قل عديكم قل عند تليت مي من حالية برا حتى حلاية قلنا قدمتو برنامجاتنا للتلاله لا أزي ما تابعونا ومسلنا قلتها له سعيتنا عبايتا
1: برك أهلا هدود والزلام جما جما قياد دشنا شعبي فقرة جهري وكيما طفاطف هجم سلب وهر انت وحاطر يوم قنر ايتو قبلات كالا بطر جياد

وبدنا الناس تنزل نا نا نا نا نا نا نا ويزداد صبر غبدان وبدنا الناس تنزل نا نا نا نا نا نا نا ياي ويا حبيبي نولي الدار ويفدا يرقلك ببن وزغن الناس ويقلب

اقول لهم سنبتنا ايش دولوا الى على حليتنا اللي له تابعكمتو بحلاية عبي فنان يوسف حامد في عبي تباتك بع المرانة تباتو برنامجنا لأنبتناه دي بدن قوبه تبات احل الله اقول كلكم هي كما اقلا ابي بهلتو التل برنامجنا تحسركم رأيكم ومشاركتكم لتنا ديبنا متقبلتنا قل حمدكم فتيم لبعدام ما رأيكم ومشاركتكم نتصبر دي بالله كان يوم مسيت مسنا لله مصورنا أمان تخليتو كم سلهما منتاج مدهان زكاريا ست مقارحوت برنامجات تلفزيون رتلا ألم يوهنس ودقنطو بردو قليلا سامن ميك أبلا وديت قليه أميرة محمد إبراهيم كم سلهما موزيك لايبرارو وفنتو يه أقل سميرة محمد هي قل حمد دوم أفتا قل كلهم بسميتش وبسميتكم مثل البرنامج قل تقدم بولا تبولا حليت كم سلو ما رأي قل هلا قلكم سبت قدر صندوق بسطنا كلمتها 4 و3 وتلفوناتنا هي أسرع عصر سمان عصر سك برنامج جارت أنا دبي لكم رأيكم ومشاركتكم نتصبر لا تمثل لي السنبت إيش ديب أم والسك لا صنحنا ديب أم بل برنامجنا ديب لا تامم هلا مثل لا تلي برنامجات تلفزيون رتلا مسيت كيرو بركت.

0: مرحبا بكم ودلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسام وحيسات متقبلتنا يوم سنبتنيش عصر 5 أغسطس كل ألف عسرة وسستو كان إلا ساعة أخبار قمت عاد وخارج قل تقدمت كم ما يدوب رأس أخبار قل أستبدأ دي مديرية كرن عدد مدارس بعصر سسمو تايت كم عبا دي بلقب أكيما تحبرا دي مديرية جونيا وشام بقوق العائلة شهداء لتقب سدايت التلال الليت تقليم مقب دي بدحن ترافيك فرورام لتنحو درسا وراتا السني كم سرقلو تحبرا دي بأخبار خارج من التعدي دي بإندونيسيا دي بلا جرار عداي مدر دي بأدام ممتلكات كسار جرام قبلة كوريا إي مسكوبة جزيرة كوريا حال قل تركب هدك دبلوماسي قل الأمبت لي كتقدم تركيا بلاستيك مسايل معدي حدود دي بنظام دفاع أرس أخبار تابعوا تنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي دي مديرية كرن معاونة شعب وحكومة دي بلقى بقى جهد ترود عدد مدارس بعصر سسمة تايت كم سلعبة دي يوم عصر 4 أغسطس دي بلقى بقى جيمام سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس تحبرام زياد تفاصيل اللي خبر من منصور عثمان قلت قدمته
1: دي بلقى بقى جيمام سل سنة دراسة كل ألف وعسرة وأربعة كل ألف وعسرة وحمسة أبقى مطاور وتعدد مؤسسات تعليم من سسة وسمان دي بسبعة وسع كم وقالة برها مسؤول مؤسسات تعليم استاذ يوسف عوبة سلاسي دي بقدم يا كلمة قد هدف مدارس لحيسة جيل قل بنيتكم تون دحبرة اللي قل تأكد مدرسين وكلهم جهات تعليم بأساس عقل وممرح هدفهم ببقعيه قل الأثمومة أساسكم تفهمه دي بحلفة سنة للسجلة متقدم اند تحفزكم سلهو ما لترأم حاجز اند تأمر حل اند قبالو اقل لتوكلت في القريد كديم اقد هدفنا إلى قيمامكم تهي حبرة مسؤول فرع تعليم أغلي معان سباستاز كفلاي عند ميكايل بجهته دي بلا

0: مديريت تتسجل اللي تفكريت حقول حمده بعمره من لا لهلا ديبو لعلق اللي تحايس ارزاق ما قدرت قدام مال الات ووقت بواجب ديب منفعتك اللي وعل فانا ديب دونغوبا وكيلة مدير مديرية كرنا السيدة للتنقص أبرهام وراتات أتحاس بعمهرو ديب مشنقل مدرسين ومدرسة ليتا للترك ورات سبتيكون دور مجتمع وبعدام جهات قل للترد حقولات فاقدت إدارة تعليم لتأتحاز سدايتكم ود أكدت.
1: شكرا منصور عثمان دبعت خبر من تعدى تقليم قاش بركة مديريات قنية وشام بقو بشكل حكومة وسب أرزاق قل حقوزام جهات بعامل عائلة شهداء أفنتوي لتقب سدايت بقبين الزمت التلالة كمسل اللي يتحبرام دي بإدارة مديريات قنية مسؤول وحدة خدمات اجتماعية السيد صالح تالكي دي بشكل حكومة وسب مؤسسات تجارة وبعدام سب بحتو تتنسأل اللي مبادرة بلاك السس دي بهبا يا حبري بدرجة مديريات من سنة كل الفعسرة وحتى اندى أنبتا ابقى بين الزمت قل عائلة شهداء وبعدام حقوزام جهات قل سدايت مبادرة تتنسى كم سلسان حتى اندي حبرة دي بحال فاقية او الرحات لتفاقرة 7500 نقفة قل سلاسة وكل عائلة شهداء كم سلكافة الابراهام التحال فاقية 5 سنة ليطة زيادة 7000 نقفة من شقالة حكومة وسب مؤسسات وسب والدايسن اندي الجمعة قل زيادة 300 عائلة كم سلكافة لحبرة سيسالح عائلة وحجوزات عائلة شهداء هي بعفش ومال سدي مسؤولية ووطنية سبتو بلت وكلا وابقى بين الزمت كم للتلالة كدام اللي بشبه دي مديريات شامبك ولا لو شقال حكومة مدنيين منا يورح ماهيتهم لتفاقروم اتعصر 5000 نقفة اقل عصر وسلس حجوزام وعائلة شهداء كم سلكافة مسؤول وحدات كدمات اجتماعية السيد هيلي تشمي حبرام مسؤول مكتب عمل ومنقفة اجتماعية ديبلو مديرية السيد عند مسك الجزائي بجهته بشكالة وحكومة لتنسأت مبادرة التلالين إلى بقبي نزام لتقبي برنامج سدايد قبئت هلا دي منابرتنا إلى عائلات في قريس سنية كم سلها اللي أقلو أفهمها قايد مركز بوليس مديرية قندع تلنت محمد صالح اسماعيل قل زياد وروت ألف مشاركة درسة عمار كرم فزعتهم دي بدافعوا الجرائم ودحان ترقيا قل تتوقع لسد محاضرات هبام لمن يوم حتى سك يوم سمان أغسط دي بنقاط ماي حبار نفاسي تنبات كالله دون قلو وقندع لتفرروا درسة لا هبيو شرح تلنت محمد صالح دي بسلفية كفلتنا سنة كل الف عسرة وسس لسجل جرائم وبقوت مثل لأجرية كسار مبري حقول لها بات رسمت مطور لأكاديمية دروسهم قوانين مدرسة وسوالف مجتمعهم اقل للتبع فاقدام ديب دنقوبة عوادة دي الرائب عامة كشبه وهداي سنة قدام لي بزحيه فنتوي اقل للتكرع ديب لقب اتفازعو دور درسة اقل للتوقع الفانام بجات بعدد دي مديريات فورت ساوا من يوم 6 جولاي دي بلد قبل ليت فيرارو درس عمار كرم وراتات رحيب كم سلسر قلت حبرام ما مقرحت لبرنامج دي بلا هبو وحبري 8 و5 أنسات لبتوم 8 و9 درساي دي بحفزات ماي وتربت وراتات سني كمسل أقدو اندشر حال الشكا كرت وشرعات لا قطرة ماي إقل حفزات دور مهم كمسل بشرحو بل اللي متمطور لبرنامج عمار فزاعة درسة لوكل دافعو الجرائم وأبصار حرس لركزة محاضرات كمسل نزمة بتوساك أفهمها تقليم قبل ما ندحن ترافيك قلت تتأكد في الرورام لا تنحو الدرسة عمار كرم وكأي سرقلو كمسل وكأي كمسل سرقلو دي بيوم 15 أغسطس دي بلا قبت عادة كاتمة شرحام مسؤول محبر دحن ترافيك ترقيا إرتريا السيد استفانوس هفت مريم دي بلا قدم يا كلمة محبر مسؤول بوليس ترافيك اند تعاونا فزاعة مجتمع قلت توكل دي بوديو وراتات في قريتو لتحمد كمتون دي شرحا لا درسة لودو وكأي حمدان ممقرحت لبرنامج بجهتهم درسة دي بقد الشوارع ناي مدينة أسمران دي تفرر ولت هي بيوم شقل فعالية السنة كم سلقت ممو شهداء وكيل درسة بجهتهم قل مدة ورط ورحلة تفرروا دي بوراتات بقبي كاتية وسياحة نايمة نفعت ترقيا من قروب قل أمره كم سلسدة يوم اندي شرحه ودي بلا متى أنفار محبر دحن ترافيك ترقيا كم سلتهم اندي فهمه منهم للتقلب እግል ኣጉዱ ከም ሰልቶም ገለት በይኣው ዲብ ደንጎባ ቃኢድ ፖሊስ ትራፊክ ኣቕሊም ምግብ ሜጀር ሃብተገብሩ ደረሰ ለርእዋ መስኡልየት ለልኣረፍዕ ወራታት ሓምዴሁ ቀደማ ዲብ ለመናሰበት ፍንገ ወካይል ደረሰ መዳርስ ካልአይት ደረጀት ባሓር ቀያሕ ዋበርከ ጅግረ ማዕሉማት ዓም ገብአት ህላ ዕዉታምሄ ጃኢዛት ነስአው أسكلا تابعوا لا تنحكم أخبارك بتعطوا علمة عديتي بأخبارك رجل أقبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من نتعدي دي بإندونيزيا تباح مدر يوم 15 أغسطو بلا جرا 7.7 ريكتر عداي مدر دي بأدام وممتلكات كسار جرام لدي بجزيرة فلورنس لجريت أبيعات بقوت أسك إلا 3.8 نفر كمس الموتو لا حبرو سمز نايلة دولة كبروم لا بدا سبت اللو لا عدد قل وسكم سالقدر وقمهبو انبال اللي ابعامت دي بنية تحتيات هي دي بأبياس سكن هي افنتوي دمار كبو سبت جرى آلاف سكان انبال عزال كم سالترفو امور هلام حكومة اندونيزيا دي بجزيرة فلورنس ودوار حالة بتعاند اوجت عملية منقف اروحات قل تتوسع قرار حالفت حق ولا سلفيت ارعداي مدر لتلكسار كم سالازيدة يتحبرام بزياد 17,000 جزيرة لا قيمة اندونيزيا بقطر عداي مدر مدقاقام لا جرديبة جيوغرافياي كفل آسيا ديبا كمسل هليت اللي تحبر قبلة كوريا اي مسكوبة جزيرة كوريا بسلام حل قلت تركب هدك دبلوماسي اقل امبت اللي قد قدمت رئيس قبلة كوريا لي جو ميونغ دي بيوم 15 أغسطس دي بلا قدم يشرح دولته زيادة 7 سنة لا كالآمة حوارار بهدق حل قل ركب دوليت كم سلطة حق ولا شرحة قبلة كوريا مداليتا قل تأكد فانام مناتا قبلة كوريا إلا ليكا بكسس اسكلا بليس هاي بتيليتني رئيس لي جو ميونغ دعام دي بسلطة دي بامت أديب وكد اي مسكوبة جزيرة كوريا بسلام حل قل تركب مصدار كم سل نسي قلت باي كمسل على هي للذكرتهم قبلة كوريا لكن قبلة كوريا مثل أمريكا دقبت وديا لهليت حركة عسكرية لأي مسكوبة كيلومو كمسل هليت عند شرحة سلف لنا حبر وراتات عسكرية قلت بتردي بتتحسب تانحت ليت قبلة كوريا وقبلة كوريا اي مسكوبة عسكرية جزيرة كوريا حل قلت تركب السنة 1900 وحمسة وثلاث اتفاق الطروز زبط من لوديا لا حالة كمسل اي اختمت لتأمر نايدون قوبة خبر تركيا ابناي كرس مقدرتها لا تورتها من لعال كرن لا تتفيتت مسائل بلاستيك مسائل مع دي حدود دي بنظام دفع حابرات اللي توار حديث دي بحال فورح مايو دي بأفحق ولا قدمته تلن قليلات لا دي بدفع لدولة كمسل تفرره لتحبر اللام اللي زياسس 1000 كيلومتر رايم لها الهدف ناي دمروت بقعلبو مسائل عسكرية مقدرة دولتها اقل اترد دور مهم كمسل بوزارة الدفاع تركيا كيمامت لتوار تركيا بات حتى الهليت مقدرة عسكرية للارئي كمسل تمال لوزارة بتوساك شرحات تركيا دي بحل فياسونوتات قروب مقدرة مسانع ناي دولتها اقل توسع فرارو قزيف وده كمسل هليت تقارير الحبرو بليوم مسيت دوليل على أخبار دين أتمام أرس أخبار دين دقم نقل الصارح منكم دي مديرية كران عدد مدارس بعصر سسم أتايد كام عابا دي بلقب أقيمة متحبرة دي مديرية قنية وشام بقوه قل عائلة شهداء لتقب السدايد تتلال الليت تقليم مقب دي بدحن ترافيك في الرورام لتنحو درسة وراتها السني كم سرقة لو تحبرها دي بإندونيزيا بلا جراء رعداي مدر دي بأدا وممتلكات كسر جراء قبلة كوريا اي مسكوبة جزيرة كوريا حال قلت تركب هدك دبلوماسي قبل ان بتني كقدمت تركيا بلاستيك مسايل معدي حدود دي بنظام دفعها حافظت. قل يوم سيد دولي لعلى أخبار دي بقلة تمة وشكرا قل متابعتكم.

0: نجاة يا بنت نجاة تقصي اللي بيت روحي قصي قدام من بيتك هذا الحر الا نيجو كل المليهات كده مزعوج لترفع مستحيل واديه انت باينك مترمح كله
1: خرب انت المزعوج لترفع الحديد لله من هاد كده تتمم كل الحبر تمثل يعني لكي
0: ومن انت تقيس حد اللي انت في العنات بليني
1: كراستير بلي نعمه ويا ما لبن ووالد فسيلي
0: حاسه يا انت هتني من جايسك مصل نايك مشاكل على ما نسمع لك انت نقيسك ارضي ارضي من وادك منقل رايك ومنقل رفعك
1: يا حزاني انا كله من مليات شي ترفي واترف كان قبت رايني
0: نجات لما تحرقها من نفعك من قبل اللي بقيته قصي فجر نقيس في عرفت جامعين نسمع عقب من ترف الحيسة قد تبدي فجر صواك نسال قيسك قد تتعسيت عزل من ترف الحيسة يوم حالة تلو الأولى تتكاردي بلي قدام قد مصلحته كدن كنس

0: ます。まあ、セットのことでください。セットのことでください。
1: الحمد لله تعبنا حالتنا كره حالتنا بالعالة صبر الله صبر
2: قبيك
1: سلام عليك قبيك تلك يا جمال لك يوسف والله صعب تصعب انا سلم الوالد يا جيب سلام عليكم ايوه
0: ابوي حنان يسلم ابوي كربط هذا عم صدق اذا خاقي اللي صعب عارفه عم صدق صعبه عارفه
2: انت جمال حبيب عمك هلا فيك سنة يبلا سلام انت اللي بتحكى
1: اركي رحمة لكم وبراتكم لكم يبقى يشرب سعالة
3: انت سميتك؟
4: علم علم سلام
5: سلام
3: مرحبا
5: علم
4: مرحبا
5: كيف؟
4: تمام طبيب
5: ها وليك
4: الحمد لله
5: تمام
4: تمام ما شاء الله
5: ها صالح اتمامكم؟
3: اتمامنا
5: علم اسمرت تبقى صوت عربيات كره
4: مرحبا سني
5: ها عربات بعدها دوريات هلا صالح؟
3: دوريات بس كله جاهز
5: انت وادم مسلوط صاروا انا وتدسق الراكم علينا

0: ali na Arvatana. Gargara, aquele Arvatana, não. Aquele Arvatana, André Draga. Olha a carvata, a mulher. Allah. Adeus. أنا الحمد لله تعافيكم من العيادة تفقرون ما بين نسون ها جماعة هذا يتحيز
1: أيوة يا عم صديق سنو ديكو أنا ما بدي قيس عبيشة قررت ليت بدي ما كهربا بتقوم هذا قدم كهربا من هذا يكون كعبيت أبتقوم
2: دعان دعان دعان أنا سبع هنا يكو وكهرب لك بتاكسر لك بلتبس على الله كهربا
1: نعم دعان
2: ما هذا قاري تلتي؟
3: يا وزي حتى يتبول تعب له هجيبكم من قبل حرف عروق.
2: دهان دهان سامك ليه قصي.
0: نورين نورين تجي. وفرا قديم.
3: أنا ما أمرك بدل ما أرتاد من دينا.
0: دهان دهان. هات يقبل جار.

0: الو، انت عبد الله.
1: الو الو، مرحبا. لي
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ابو.
0: اخبارك بنا، شعبك والله.
1: تمام. شعب والله، انا يعني شعب ما قروب شو قلت له بقى يسالك ودن دات ممكن اقبلها لك كاني
0: كتمزل ليك
1: هذا درفة بعد لك كاني انا اقبل صافح سنين دات دالي كتن حنا بس ان شاء الله مزي
0: شرب لازم قل كل نتقبلته بصباح عند الدالي انه مو بس نتبركه.
1: امين. مرحبا
0: يلا بسلامتكم استنى بس خلاص يلا في انتظارك. مرحبا.

0: اسمعني جمال، ما لنا وانت نقاقبنا مسلني انا وانت وعبد الله محبرنا كم سال اللي لما سن عفشنا مهربات الجاردين يقلي تكري بقبي رسميت للسرر
1: قبي رسميت ولا عفشنا بايه ما تبسمه
0: لا اله جمال اتت مماني
1: ما تطفى خليكم ما قلت لكم سلطه امر خليكم دبو طرق تبر
0: انا وانت قدم
1: الله حبيبنا انا وانت قبينا كليتن سمعكني انت حلو ودي وديك حتى عمل قدام الحوي فوق القانه ما قبي
0: حتى عملت لما كانت مزعنه علت
1: يا خلاص انا تسعى انت حكومه انت مو بخديبه بس واجبك تدع على قلبك ولا هي وديك انت
0: جمال حوحتي تبلنيني قر الا عفشنا مهربات التلجاردين يتمسني وقر الا ما هيني كل تكرديبه
1: يا حبيبنا ما خلاص وديك هذا مو تفهم اللي قر الا جاردين خلاص ما يمتز
0: وديكوها وقل ودياته حكومات بهللت وديكا حتى نهار التلقات كريته عن قانون ياتيك من قبل تريني

0: عليكم. على وصال.
1: مرحبا. مرحبا. عليكم السلام. وهل ليكم؟ عدم بلي.
0: الحمد لله.
1: الذي كان منا فاجي يسمونه شبيب بيك مقاكي. هذا ما شاء الله خيارات قدم كله قدم حري وكري. نسي.
0: ما في أخبار مدلة. أسمارة هل ليت مسلم؟
1: أسمارة ما شاء الله تبارك الله وحاسد دليل لك بقى. أسمارة ما كيتتو. بعربات وبرواشينا شنن ودا أسمارة أسمارة ما بكيت ركبه.
0: واشينا وعربات أجل سبات ودن صاروا حيسيو مدرسة طاولة تجبر التنديقة.
1: هذا قدم رب إن شاء الله روك ترى قدم. أنا قدم تلقيمة ممكن.

0: عرف ها ما بيلوكم العربية تبصحكم يا جمرو؟
1: لا بس ها
0: ما بيلوكم
1: معلق وكيل دمين ده تبتال مزاق بيلو
0: خلاص بقى قبل عالم زقاف
1: حاضر.

0: لقطك هو قصد لك
1: أيوة تمام قصد ليه ألم يكون؟
0: ألم ألم أنت ألم معبا
2: أو سالم
0: ميت أنت تريد ليك ولا مي؟
2: معلش دي بيكري وكديب
1: مرحبا
0: سميرة الحمد لله السلام
1: الله يسلم
2: دول متعتي
1: قدم سامن
2: سنيتكم ديني
0: سمعنا قلس لك مو دول متعكم
2: هذا متعكم
0: احنا هيك متأكركم مرة شاغلنا وعمتها هاجر بشغلات من تريا دي بحالتي الليت ميتو دحنتو
2: خلاص ازق على الشبكة حرن يوم ستة سديب حرن تكابر خلاص دحن امس
1: خلاص انا
0: يوم هي ميتو بقرر من هيررة العربية عمتها هاجر هي قيسة
1: وروت عافي الصعنا ما قبقوا وقدامي اللي رأيهم حب عملها لهم
0: والله مسكين يا اخي لا بصح كامه يبين ناوي اغرسعنا والله تري لي كتو شنطه
1: ايوه مسكينه تو شنطه تري كاو
0: لكن كل قابل بس يوم سمعيني قلت لك راح ابوك ابكير ينتاكر منه
1: يلا نكسي

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا صديق.
2: وما استينا عصير هي اللي تمتدنا
3: امانو ده بسالم امانوتو انا اللي بيه ما تقعد لهدك مني لا تعبان اللي يكو بونا ده بس يقدره نحمل يا كنوري هيك نحمل
4: انا تو الا من قبل نبرا ما باشل الله اما تاكلكم
2: صديق اذا انت تحطب ولا باسك غير انا سالم والقا لباس هنا بقى
3: مرحبا يا مرحبا ولا غمي شاي بدنا نقولوا شو تعبان على ما ليش انت ما على فيكو انت تمكن على هذاك بروح افكر ترقى بنا كمان ثاني يا مولا بهدي على دي بقول لكم لغبي وقل جيران لغبي وقل له شيء اللي كان بفكركم
2: الحمد لله تنفاسك الله
3: الحمد لله
2: الحمد لله اهم شيء تنفاسك
3: ايوه بس
2: قبل الحمام ولا ريك
3: انا كمان الله

هلو سلام، دبالك سلومي وسميرة هدلك خلاص ما تليك ازي والله دي بيلا هلا تعب وجهي مبارك له فقر له بني ما تاكل ليكو عليك الله حبيبتي عيبك حبيبتي لا انا بس كروبك ما تليكو يا اخي انت لبيلك يا تقبعتو بس ما تليكو بون ست حربيتك صار حكي سنة مرحبا.

0: سلام هجي
1: مرحبا على مصطفى تعرفوا
0: هيا مصطفى
1: كفو عندك
2: يوم بلا على اللي اكو حالت اللي تعمانين من تبلين حبل وسقالك عالك
1: وي حبل كفو على محوية أبايك حبل لسقال كنت يبلني هيا وحرا لقصك مقاقه كنت بهدلك صبطوكم قبل
2: يا اخي ديب كمسين هاي موتنا نقرقروا على معلنا لكل سنين ودنينا دنانا عافش كل الناس أمنينا مخازننا براق وطرفوه
1: صدقتكم لقبا أسوا عافشتو لدي بعربت علات مبعل
2: مخازننا شعبك على يوم العلنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يوم ألو بعافش كل الناس أم
1: لا إله إلا الله لحنتو أزن تعرف هذا هي ناس النار روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت أزن كلمي ديك وقر كحتة نكا
0: لا يوم ربي لا تمنى
2: أنت لازم بنا نست
1: ما أنت كيف تتكبتها
2: أنت تقول جمال تهاجر أنت كبتها علم يوم عامت بجماله وبحطو سكاب على بكه
1: حساي أبوه ما بربي كون نبر ليك وحرق لهم يتركب قتل شوارع تنقوها قوه ليك
2: أسي ربي لها باكي هلو جمال متى؟ أيوة أزت مركز بوليس ليكو حقوق لساعات شان دستيكا متعصبت بولام يلو أنا قلت متأكد يقدرني. عمر قصيلته عمر قلت متأكد.
3: يلا لازم أفتحه.
2: هلا حاضر حاضر.
1: ألو بوليس بيلكا.
2: ها؟ بوليس بيلكا.

المشاهدون الأكارم، سعدتم مساءنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الارتيان، سهلها بالعناوين. انطلاق مسابقات ثقافية بين 16 مديريات الإقليم الأوسط. ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية بنسبة 16% بمدينة كرند. طلاب الإقليم الأوسط يختتمون حملة لتعزيز السلامة المرورية. سقوط قتلى جراء زلزال ضرب إندونيسيا. روسيا تعتقد أن أمريكا تدعم الهجمات الأوكرانية وتطالبها بالرد. وترامب يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة. أهلا بكم. انطلقت اليوم 15 من أغسطس مسابقة ثقافية نظمتها مفوضية الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط بين 16 إدارة مديريات الإقليم. وتهدف هذه المسابقة التي تقام للمرة الثانية هذا العام، تهدف إلى اكتشاف مواهب فنية متميزة من خلال توفير منصة للشباب لاختبار قدراتهم الفنية وتنمية مهاراتهم. وذكر قسم الثقافة في إدارة الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط السيد سراج محمود أن الهدف هو تدريب فنانين الشباب جدد ومتميزين، وقال إنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي للمشاركين الذين تم اختيارهم في المسابقة في مجالهم المختار. وأوضحت مديرية أربعة أسمر السيدة الجانيشتكو أن البرنامج يلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة والقيم ونقلها إلى الأجيال القادمة، داعية للدفع به قدما انطلاقا من أهميته الكبيرة. وتشارك كل مديرية 6 أغاني معاد تسجيلها و3 أغاني جديدة، بالإضافة إلى نشيدين و3 قصائد وقصة قصيرة واحدة بجميع لغات البلاد. وأفاد التقرير أن المسابقة الثقافية ستستمر حتى 27 من أغسطس.

القصص الجاري. تم التأكيد على ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية في مديريات كرن بنسبة 16% في ظل الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة والمجتمع لتطوير قطاع التعليم وتعزيز فرص الحصول على التعليم. جاء ذلك خلال تقييم العام الأكاديمي 2025-2026 الذي عقد في 14 من أغسطس تحت الشعار بانضباط أعلى نعمل لإنتاجية أكبر، حيث أوضح التقييم أن عدد المؤسسات التعليمية ارتفع من 67 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 79 مؤسسة خلال العام الدراسي الحالي. وأكد مسؤول المؤسسة التعليمية الأستاذ يوسف عباسلاسي أن الهدف الأساسي للمؤسسة التعليمية يتمثل في بناء جيل متميز ومتكامل، مشيرا إلى أهمية قيام المعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم بمهامهم بكفاءة ووفقا للسياسات والتوجيهات المعتمدة. وأوضح أن التقييم يهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت خلال العام الماضي إلى جانب تحديد التحديات القائمة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يسهم في تحقيق نتائج تعليمية أفضل. من جانبه أشاد مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلي عند ميكائيل بأن النتائج المسجلة في المديرية داعيا إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والزمنية بهدف الارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم أكدت ممثلة إدارة مدينة كرن السيدة لتا نقوس أبرهام أن تطوير جودة التعليم مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق المعلمين والمدارس وحدهم، مشددة على ضرورة تعزيز دور المجتمع ومختلف الجهات ذات الصلة، ومؤكدة استعداد إدارة المدينة لتقديم الدعم اللازم لجهود تطوير قطاع التعليم. يتواصل في مديرية غونيا وشامبيقو بإقليم القشبركة بصورة منظمة تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة وبصفة خاصة أسر الشهداء، وذلك بمبادرات من موظفي الحكومة. وأوضح مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في مديرية غونيا السيد صالح تلكيم أن مبادرة مساعدة أسر الشهداء والأسر المحتاجة على مستوى المديرية بدأت بصورة منظمة منذ عام 2021، مشيرا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية جمع مبلغ قدره 79,000 نفقة وتوزيعه على 32 أسرة من أسر الشهداء. وأضاف أن أكثر من 170,000 نفقة جمعت خلال السنوات الخمس الماضية من موظفي الحكومة وأصحاب المؤسسات والمحسنين، وتم توزيعها على أكثر من 300 أسرة، مؤكدا أن مساعدة الأسر المحتاجة وأسر الشهداء سواء بالمساعدات العينية أو المالية تمثل مسؤولية وطنية. وفي مديرية شامبيقو أفاد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد هيلي تشوميم بأن موظفي الحكومة المدنيين قدموا مبلغا قدره 115,000 نفقة تم اقتطاعه من رواتبهم الشهرية، وجرى توزيعه على 23 أسرة محتاجة من أسر الشهداء. من جانبه أوضح ممثل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد عندمسك الجزائي أن المبادرة التي أطلقها موظفو الحكومة تأتي ابتدادا لبرنامج المساعدة المنتظمة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تسهم رغم محدوديتها في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. اختتمت في الإقليم الأوسط اليوم 15 من أغسطس حملة طلابية استمرت لمدة شهر، هدفت إلى المساهمة في تعزيز السلامة المرورية ورفع الوعي لدى مستخدمي الطرق، حيث نفذ المشاركون مهامهم في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة أسمرة. وأوضح مسؤول جمعية السلامة المرورية على الطرق السيد ستيفانوس هابتا مريم أن الجمعية بالتعاون مع شرطة المرور تواصل تنفيذ أنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالسلامة المرورية، مشيدا بالجهود التي بذلها الطلاب المشاركون في الحملة. وأكد منسقو البرنامج أن الطلاب أدوا المهام الموكلة إليهم في الشوارع الرئيسية للعاصمة أسمرة، وأظهروا التزاما وانضباطا في تنفيذ مسؤولياتهم خلال فترة المشاركة. من جانبهم أوضح ممثلو الطلاب أن مشاركتهم التي استمرت شهرا أتاحت لهم فرصة التعرف بصورة مباشرة على الجوانب الإيجابية والسلبية لسلوك مستخدمي الطرق، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل كأعضاء في جمعية السلامة المرورية على الطرق والقيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.
وفي ختام المناسبة أعرب قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هابتا جابرو عن تقديره للطلاب، مشيدا بما أبدوه من روح المسؤولية والالتزام أثناء أداء مهامهم. وشهدت المناسبة كذلك تنظيم مسابقة في المعلومات العامة بين ممثلي طلاب المدارس الثانوية في البحر الأحمر وبركة، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين. مشاهدينا، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، قتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 7.7 درجة وقع قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرق إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة وكالة الصحافة الفرنسية. وقال فتح الرحمن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري، بحسب المعلومات التي وردت قتل 20 شخصا وأصيب 6 ولا يزال شخصان تحت الأنقاض. وسجلت أمواج مدى بحري عاتية تسونامي يقل ارتفاعها عن متر واحد في عدة مناطق من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وتم رفع تحذير تسونامي بعد نحو 3 ساعات من وقوع الزلزال. وسجلت وكالة الجيوفيزيائية الإندونيسية الزلزال الأول على عمق 15 كيلومترا وتلته عدة هزات ارتدادية. وقال مركز الإنذار الأسترالي من أمواج تسونامي إن الزلزال البحري لن يشكل أي خطر بأمواج مد عاتية تسونامي على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها أو أراضيها. قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي في تصريحات إن موسكو تعتقد بأن هناك ضلوعاً كبيراً للولايات المتحدة في الهجمات الأوكرانية عليها، وأنها أثارت هذه المسألة مع واشنطن. وأضاف أن الدعم الذي يتردد أن الولايات المتحدة تقدمه لأوكرانيا يشمل تزويدها بمعلومات استخباراتية. ونقل لافروف عن بوتين قوله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة عقدت قبل عام إن موسكو مستعدة لدعم مقترحات السلام الأمريكية. ونفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التوصل إلى أي اتفاق في القمة، قائلا إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الحرب قد انتهت الآن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الطائرات المسيرة المستوردة إلى الولايات المتحدة ومكوناتها بهدف دعم الشركات الأمريكية التي تتأخر كثيرا عن الصناعة الصينية المهيمنة على هذا القطاع. وعلل الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري. وبحسب ترامب تهدف الرسوم الجمركية إلى التشجيع على إنتاج الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب. أعلن مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان يعد هذا التفشي الأسرع انتشارا على الإطلاق. وأودى تفشي فيروس إيبولا بحياة ما لا يقل عن 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية في 15 مايو، حيث كانت الأمم المتحدة قد نبهت إلى أن هذا التفشي في طريقه ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ المرض. وكشف أن الوباء يقتل شخصا كل 30 دقيقة، مشيرا إلى أن أعدادا أكبر بكثير من الناس معرضون للخطر. نهاية النشرة، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. انطلاق مسابقات ثقافية بين 16 مديريات الإقليم الأوسط.
ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية بنسبة 16% بمديرية كرن.

طلاب الأقليم الأوسط يقتدمون حملة لتعزيز السلامة المرورية. سقوط قتلى جراء زلزال ضرب إندونيسيا. روسيا تعتقد أن أمريكا تدعم الهجمات الأوكرانية وتطالبها بالرد. وترامب يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل. دمتم في أمان الله.

0: هلا جامع نجا.
1: وين نجا؟
0: أمان أمان.
1: يا نجا.
0: نعمة إيه نعمة كوي.
1: أولا ثاني دوب.
0: عبره وتك والله كادو. سن عري عادل أنا كوي كادو.
1: بس أنا عارض ما قواني.
0: خلاص خلاص ألفتها ألفت ألفتها كيلو.
1: خلاص جاي جاي.
2: إيه كوي.
0: كوي جامع نجا.
2: أمانة معمود.
0: أمانة.
2: هنا.
0: كم على سن عري ميت هني ديك وين كتير هم سوقين ها كوي.
2: كوي هو كوي نن شغل إدمان أنا قد كيا حيو. إنكو هم مري ريمي بالي بوريلي كنن دفول يعني نمشغله.
0: كوه أكين عليه. يا خانو يوم ما بدين كياتا. شغله نعبه.
2: هلا إنكو كنوم كنها. شغله إيش ما يتعبين كوه حياه فانا دم بلولو الدحكي. إيش مي قاعد أورط.
0: يا أخي معيتي تاني هاكي. أنا تا شغله أنا ما بقدر بس شغلة صبتها. أحد يسكر كي كنت يوم ما تمند إيكو كوكوي. تا أوروبا كي عرب دي قال لي حياك تاني كتبلي دي. خلاص بيتان انك يستريحين انكو كان بس
2: كويتنا هي امان قدوكو شغلة كان امي عارقين امارك دفين اللك اني بيتانا
3: مارك يا امان هي كوى قنبولي مالي بلعاكي تو مالي ريزاكي تو مالي زرابكي تو كو قباتا يا فراميلا اللي زرابا كان امتايكني هاقين هيوتانيني كوى
2: هي كوى شغادم اولاك اولا
0: لغاية تاني
3: يو انو شغله داسه حميتي كاني بيرالل مانغو شغله لينو مي سبتا كافر عمر حواري شرحي حدي كان يو
2: اسكم اسكي شغله مامو يا مو
0: تاكينا يكون كاينين
2: يا انت ابي
0: تايتا بغد بالله احدي سقدر كان دا كوتا من دع
3: اوبا محمودو شغله نعمرك تحاتين ركسن تندعه لي سنتك دفه لنظام بمكيكي نانو يكن كبرك للعي تشتغل

0: ሱቕ ሊሰነፍ መልን ወዲሮ ንግባሮ ማሕካ ሱቕ ልገበ
1: ከለንምርሕምርሕ
2: كوكاينينه
1: كوكاينينه
2: ايا اهل كوكاينينه.

0: مرحبا والله أتم من قد حياة تنفعكوي
1: بس هذا سنة تنسين وزنك سنة قوقلا دواك شغل تشغل شغل كنات أنا كبدا أنا كنات
0: لا إله إلا الله انت حامد حنك مري لحوته سيدولا سيك وكيك شغل تبلني
1: كان بلو طايحوك كان بلو من أبري كنات كنات كنات كنات
0: انت حامد من بديرك حمامة يتفتي وحموم مريك هاي
1: بس بلاك ليكو اللي حمام اللي دواه بس شغل تشغل وخصوصا لنا كلام مثل حمام كسل حمام كسل اعوذ بالله منه عليه الصلاه والسلام كمان اعوذ منه تملي اعوذ منه
0: كسل بالك انت حامد
1: عبي
0: لا اله الا الله بهت ما كبل بهت ما كبل اعوذ بالله من الكسل
1: عبي الله هين هين هين تكتب هين انا سريع
0: بسم الله والله قرلت انت حامد نانو ما اللي بعد اللي بعدنيه كبها شقل وهجك دوا كل حمام انت حامد والله العظيم
2: كافة منكم عاوينك كليكوي
3: مرقا كوي عاوين نفسا
2: باي وانيم من جنكو نركت غيسين وحواك نولينو
3: مرقا هذا دا مرحبي وير مالي توكوي مرحبي حالا يجيم قاعد قد يمري
2: garmad sagalalsa abase ka yoboga gadamadi barhabe akeni
3: alla barhabo baruso maadigi tuksale lemmali hala hekin kule duro akaito namadi
2: kubana rumma kafa hekin ko wallahi nal ura maadi makale koy
3: fade babu
2: deskine de suginnani amal sugte lekne de
4: أتريم بقى محاولة جدا أنا حيرة باي فرتانا
3: كافا كي عاويني من أرقيكي كافا نلعب
4: شغلي ساعة إيش ما فردك حيو
2: يا أخي ساعة عكا دقيقك نكميناكي نركت غيسي نحو شغلي أبانا كي أفرم مليك
4: أماني مشيش وقتك إني لأ أتري شغل الدي أدى متنيني أدى متنيني
2: أنو شغلي أكو أسه ما أرقيا هاي سرة
4: شغلي إفارتيا كي إفارين نحتيا أنو إني دفتر أدك إني اليوم
3: يا أخي برحب أي جيات هنيتو أردي سلام يكي يجدا غشلا غنتينو تمقعه ما بيتو
4: اما جدا
3: بيتان ام كير دينار ام بوسا
4: تا هجدا غنغت كني ابغن ماي من حراي مس بلكات النصاصفي يرحن ينم كحيو دينكرا حشقلي كني تميتم بسو هيا كانا كي غور الدله فراعينا كي بديلا مس قد الدله كلاشن هانا رما غرلتو ام المراكو تشتو كدو لكن شغلت بوسا هم منه لما غبا اذن اشتغلوا مس لوقت كني نانينو هاي جايتانا كوكو حيو
2: أدوكو شغلنا هو عارش كوكتن مليكي أي عارقات يا شيئا كاليكالا
3: إسامي بيرقوي هتفتف منك
4: هتفتف من يكمين جامعو عويني تاكو بحتي أشتغلين نحن بيتا تيمياني أتن لكن قرين دي ببتو فردحيا كتب
3: نويك عويني إياك وي بيني ننو كما عصبرا والله يتتيا إن عندي نكسو متنكو يا عبكوي
2: يا خني عالكوي نعن شيطانكو شراعش
4: هاي لبهاتو تكن كواسرح كوكو قحتا كاري ميلنكو قليت دراروكي أمو كبر حلا بهيتو تكينكو عريدا سكن عريدا سيو مارك ياب
3: أمو دمو دفاق هويو غانيكي دفاق يدودي كو يدودي تاتي اسقابا سوكيو أما هني عبيننا ملعب نكت كنك نو داعاتو فرعانين
2: كواسع كواسع كوماني ايا فايشاتي ندنكو كافا مدو دوتين أدم سوراه ريتم مالتوك
4: محمودو معاتي هيتارقو كتو معاتي يدودي كو
3: كتاك يدعاتين بسو من عتيني كتو من عتينيكي مريحنو كيا ناقا كيني سيتي أنا أبلو كينو
2: الله الله

بلا مسوي نجمع بلا تأكبنا آه أنتم لا جفر هليكم بلا مسوي بلو أبا بارك الله فيكم أزم قلني بلنا حزه لينا مسلكم شكل دي مكلا سيون دي قبي دي بقرمتوتو ودي وقعيو وأنتم هيني حتى يتأمعكم بارك الله فيكم.

دحري سلسة أوارح عليت ليمر أسارة كابتز نبرتو بسلسة أزفي قوبيزان مولو رأسة عمان ندما أدران تركب نزخوانا نقر كتفتن هنتقينة تعلوة أسنان أو تقعب مهلا ودما نزون فروتاتات بزقباك تبالعم جميرا لا أبر غاقن إزفروتا ساحتي زركب أبتماي زهر ملوقوان سوسامي تاويت كابزوم ليمر زيلا مروا أغطلت بممقابن أبكو وطوزيك ألو متساوديا بمقتاون يموتو سلازي أنزون مسارحتون قالا نملا مدزخوون أتكلت بمقكاب كلما مدواميا أسارا نلز تخلي كتفوت ودما نمنا يبل أنزو ليمر نلعلي ميت زخونو استفلاليو أتكلتي مقابو أسارا دما كابتوم استدالو لا أتكلتي كاب كلهم كتمقاب ترقلا

0: هلي رمانة هلي رمانة الحلوة زعلانة حلوة زعلانة مين راضيها أنا راضيها
1: سعيد I switched it.